استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

السن الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، القنوط من رحمة الله أمر محرم في شرع الله. وقد ذكرنا أن القنوط هو اليأس، وأنه سد باب الأمل وتوقع القانط الفشل والخيبة واستبعاد الفرج بعد الشدة. ذلك أن المسلم يؤمن إيمانا قطعيا أن الله تبارك وتعالى هو مالك هذا الكون وهو المتصرف فيه، وأن الرفع والخفض بيده سبحانه، والعطاء والمنع بيده سبحانه، والصحة والمرض بيده سبحانه، والغنى والفقر بيده سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل في علاه. وهذه الرحمة يجب أن تفهم في إطارها القرآني وفي سياقها الشرعي، فإن بعض الناس جعلوا الرحمة المقتضية للمغفرة هي الرحمة المقتضية للخلق والإيجاد والإطعام والصحة والثروة والمال وغير ذلك من النعيم. وهؤلاء هدانا الله وإياهم يتذكرون صدر الآية في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، لا يعرفون تكملة الآية ولا السياق الذي وردت فيه. سياق الآيات تتحدث عن بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. على أن هذه الرحمة بمعنى المغفرة ليست لكل شيء، فالشيطان شيء، ومجرم الحرب شيء، واليهود والنصارى شيء، والظالمون شيء، والمصرون على الفجور شيء. الله تعالى يقول في نفس الآية فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هناك رحمة خاصة مكتوبة لفئة خاصة وهم الذين يتقون، فكل من لم يحقق التقوى ويبني نفسه بسعة رحمة الله إنما يتبع في ذلك الأماني. ولذلك لابد أن نفهم هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء فهما صحيحا، أن الرحمة التي هي وسعت كل شيء هي رحمة عامة، وهي رحمة الإيجاد والخلق والصحة والولد والمال وما إلى ذلك من النعم التي هي لكل أحد، للمسلم والكافر والبر والفاجر، لكل أحد. لكن الرحمة الأخروية ليست لكل أحد، فالآية قالت فسأكتبها للذين يتقون، وذكر مثال على التقوى العمل، وذكر مثاله ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، سعدت وشرفت بالحديث إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
4: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.
3: أعوذ

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أعزائنا المستمعين، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.
2: السلام عليكم، اسمي يمنى الشيباني وعمري 8 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.

فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا.

0: سَقُوهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ديننا وكرامة الإنسان. ولقد كرر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد حمدا يستوفي نعمه ويستدعي كرمه سبحانه. فلق الإصباح وهدى الأرواح وكرم الإنسان وأعزه بالإيمان. ما أكثر ما مر على الإنسان من أزمنة أهدرت فيها كرامته واستبيحت حريته، ويجعلونه كسلعة لا حق له في الحياة الكريمة، حيث الاتجار بالبشر واستغلال ذوي العوز والحاجة والفقر وامتهان الضعفاء وغيرها من الصور الصارخة من جاهلية جعلت قيمة الإنسان رهينة مقاييس القوة والمال والنسب. ثم جاء الإسلام الذي اتسمت دعوته بالرحمة، أقام لكرامة الإنسان أصلا راسخا وجعله مكرما. ولقد كرمنا بني آدم، فحرم هذا الدين الحنيف صور الظلم والبغي والعدوان، وصان النفس والعرض والمال، ووسع أبواب العتق، وحث على تحرير الرقاب، وأرسى مبدأ المساواة، حتى غدا الصحابة إخوة في مجتمعهم رضي الله عنهم. فمنهم العربي والحبشي والفارسي والرومي، وميزان التفاضل التقوى، وميزان التفاضل التقوى. ولم يجعله باعتبار الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الطبقة. هكذا سبق دين العدالة هذه المواثيق الحديثة بقرون طويلة في تقرير الأصول التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته وتصون دمه وعرضه وماله. كرامة بمنحة إلهية ثابتة، وليس امتيازا من سلطة، وليست حقا ينتظر اعترافا من أحد. وها نحن نشهد عالم اليوم حيث يتحدث كثيرا في المنابر الدولية عن حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يحكي بأنه لا يزال يشهد صورا مؤلمة من امتهان تلك الحقوق، ومنها الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين وأنواع العمل القسري والمتاجرة بالأعضاء والاستعباد الجنسي والعنصرية البغيضة وإشعال الحروب التي تهلك الحرث والنسل وتزهق فيها الأرواح البريئة وتدمر بيئة الإنسان وتنتهك مقدساته وتسلب أرضه وتحتل بلاده. ومن يمعن النظر يرى صورا لعودة الجاهلية في ثياب عصرية. قد جعلوا كرامة الإنسان شعارا يرفعونه وليس عهدا يصان. أما الإسلام فمع كونه أضاف إلى التاريخ ميثاقا جديدا، فقد جاء ليقتلع كل جاهلية من جذورها، كل جاهلية تهين الإنسان وتجعله شيئا يستغل ويبتذل. دين بين أن الله أودع في الإنسان سر الكرامة. ومن صور صون كرامة الإنسان في رحاب هذا الدين ما أولاه من تكريم لكبير السن ومراعاة حاجته والاستماع إلى صوته وعدم تركه وحيدا على هامش الحياة، فإن ضعف جسده لا يسقط قدره ومنزلته، وتقدم عمره لا يمحو فضله أو يطمس تجاربه. وبمشاهد رعاية المسنين تقاس إنسانية المجتمع، حيث حفظ مكانتهم ورد بعض الجميل الذي بذلوه وإحاطتهم بالمودة والأمان. تبارك ربي أفاض الهدى وأجزل للعالمين الندى، سبيل الكرامة منهاجه فبورك من بالسبيل اغتدى، وسار أبيا بإيمانه فما جار في سعيه واعتدى، يصون الحقوق بآفاقه فأنى مضى لتقاه ارتدى. فهيا بنا لله ربنا مستمسكين بعروة الدين، مع المشرقين بالهدى في كل الميادين. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضمي. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سكن الروح، سكن الروح.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في حديثنا حول معنى سام من المعاني الإسلامية. حديثنا سوف يكون عن سكن الروح، سكن الروح التي تتمثل في الزواج الحقيقي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مطبقا لدى المسلمين، كي يهنأ الإنسان بهذه العلاقة المقدسة، وكي يجد في نفسه وروحه الإطمئنان، وكي يملأ قلبه بالمعاني السامية عاطفيا ونفسيا وروحيا. حديثنا في برنامج سكن الروح حول الزواج والأمور التي تجعل من الزواج نموذجا رائعا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وسوف نتناول بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات تنبيهات معينة أو ملاحظات معينة يجب على المؤمن أن تكون ماثلة في ذهنه كي يطبق شرع الله تعالى في هذا في هذه العبادة، وهي عبادة الزواج. الأمر الأول الذي سوف نتحدث بإذن الله تعالى عنه في لقائنا هذا في برنامج سكن الروح هو أهمية الفقه في الدين. أيها الإخوة والأخوات، الفقه في الدين

صمام الأمان للعلاقة الزوجية. من كان مطلعا على الأحكام الشرعية قبل أن يلجأ في مشروع الزواج، من كان متفقها في دين الله تعالى، من كان يعلم ما عليه وما له من حقوق وواجبات سواء كان ذلك متعلقا بالرجل أو بالمرأة، فإن هذا الفقه يحفظ كيان الأسرة، يحفظ العلاقة بين الزوجين، يجعل الرجل حريصا على تطبيق شرع الله تعالى بتأدية الواجبات والمطالبة بالحقوق، كي لا يكون هنالك لبس أو غبش في التصور في الحقوق والواجبات. إذا تحدثنا عن الفقه وأهميته في الدين، فالفقه هو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: ما عبد الله بشيء يا فتى أفضل من فقه، كذا القول أتى، ولفقيه واحد أشد من ألف ألف عابد يعد، أشد في الأمر على الشيطان لأنه العارف بالمعاني، يدري مصايد العدا فيحذر وقوعها ويخبرا بها الورى، عبادة ليس بها تفقه لا خير فيها إنها لبله. فالفقه أيها الإخوة والأخوات يرسم المعالم العامة للعلاقة الزوجية الحقيقة، يبين حقيقة الزواج، ويبين أن العلاقة الزوجية ليست مجرد مطلب فطري أو مصلحة مادية، وليست التزاما ماديا أو علاقة اجتماعية يسعى الإنسان لتطبيقها. الفقه في شرع الله تعالى يجعل من الزواج مشروعا عظيما، منظومة متكاملة. هذه المنظومة تنضوي تحت المفهوم العام للعبادة، فالإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يوسع مفهوم العبادة في تطبيق هذا المفهوم، أو يوسع حياته تكون كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الحياة كل الحياة بتفاصيلها، سواء كان ذلك يتعلق بالعبادات المعروفة، الصلاة والصيام وغيرها، أو كان متعلقا بالحياة اليومية أو التعاملات، تعاملات الإنسان مع زوجته، مع أبيه، مع أمه، مع مسؤوله في العمل، مع العامل، مع في السوق، في كل تعاملاته ينبغي أن يكون يحيا حياة العبادة. هذه المنظومة أيها الإخوة الأكارم تبلور العلاقة بين الزوجين على أسمى معاني المحبة والرضا والاستقرار النفسي، لأنها تجعل من خدمة الزوج أو من إسعاد الزوج لزوجته وإسعاد الزوجة لزوجها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وليست مجرد التزام مادي كما ذكرنا، وإنما تتحقق الغايات والأهداف المنشودة بالعلم والبصيرة وإدراك الحقوق والواجبات. ومن هنا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان مستبصرا بشرع الله تعالى يكون مؤديا للعبادة على أكمل وجه. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلما كان الفقه يجنب الإنسان ظلمه لنفسه وظلمه لغيره، فإن الإنسان إن طبق تلك الأحكام فقد حفظ لنفسه ولغيره الحقوق، ولم يتعد على حقوق الآخرين، بل طبق شرع الله تعالى الذي يحقق له السعادة والحياة الطيبة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سكن الروح. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى فساد العلاقة بين الزوجين وحالات الفشل، في الغالب تكون بسبب عدم الاسترشاد بالأحكام الشرعية. وأوضح مثال يبين فساد العلاقة بين الزوجين إذا كانت بمعزل عن تطبيق أحكام شرع الله تعالى موضوع الطلاق، فإن الطلاق يقع في الغالب بسبب مخالفة شرع الله تعالى في حكم من الأحكام، سواء كان ذلك الحكم متعلقا بالرجل أو متعلقا بالمرأة. ومن الأمور التي يجدر أن نتنبه لها أن الزواج هو مشروع عظيم ينبغي للإنسان أن يتهيأ له قبل أن يلج إليه. ومن هنا يمكن أن نشير إلى التجربة الرائعة التي طبقت في
إحدى الدول الإسلامية وهي ماليزيا تجربة رخصة الزواج التي تتضمن دورة يدخل فيها الزوج والزوجة دورة تدريبية يطلع فيها على الأحكام الفقهية وعلى الأنظمة القانونية وكذلك من الجانب الاجتماعي والنفسي وفيها أيضا فحص طبي. هذه الدورة إذا كان الإنسان أراد أن يدخل في مشروع الزواج ينبغي أن يهيئ نفسه. هذه الدورة تهيئ هذا المقبل على الزواج كي يكون على بصيرة في التعامل مع زوجته وكذلك الزوجة في التعامل مع زوجها. تقول الإحصائيات بأن ماليزيا كانت تعاني من ارتفاع حالات الطلاق فكانت تصل إلى 40%، وبعد تطبيق هذه التجربة هذه الدورات الإلزامية التي يلزم بها كل من أراد الشروع في الزواج يلزم بخوض هذه التجربة أو هذه الدورة، انخفضت نسبة الطلاق من 40% إلى 4%. كل ذلك بسبب الوعي الذي حصل للأزواج والزوجات في موضوع الطلاق. فموضوع الزواج عندما يكون الإنسان متفقها في الأحكام الشرعية المترتبة عليه إذا دخل في هذا العقد طالما تزوج هذه المرأة فإن عليه أن يؤدي واجبات وله أيضا حقوق، فيؤدي ما عليه ويطالب بما له ولا يصبح هنالك غبش أو لبس في التصور. قناعات الناس في ماذا تعني الزوجية، الزوج ما هي صلاحياته، ما هي الأمور التي يمكن أن يطالب بها، وكذلك الزوجة ما هي حدود صلاحياتها. هذه الأمور ينبغي أن تكون واضحة ماثلة في الأذهان قبل الشروع في مشروع الزواج، لأن هذا الزواج يرتبط روحيا، الرجل يرتبط بالمرأة والمرأة ترتبط بالرجل في مشروع الزواج روحيا ونفسيا وعاطفيا، وكل ذلك منضوي على الجانب الديني أو تحت الجانب الديني. ولذلك كان الفقه مهما جدا في تطبيق الأحكام الشرعية. وإذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية جعلها الله سبحانه وتعالى تحفظ كيان الأسرة وتحقق المعاني السامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأراد أن تتحقق للإنسان بالزواج في كل تفاصيل الأحكام قبل الزواج، قبل العقد، وأثناء العقد، أثناء قيام الزوجية، حتى بعد الانفصال إن وجد الانفصال، فإنه يقلص السلبيات التي تقع بسبب الطلاق إلى أدنى مستوياتها، بل يجعل الرجل علاقة الرجل بالمرأة قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد الزواج كما هي العلاقة المطلوبة، علاقة الأخوة والمودة والرحمة، بعيدا عن العداوة والتشفي والنشاز. سكن الروح. هذا ما تيسر في هذا اللقاء. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سوف نتحدث عن بعض الأحكام الشرعية التي تحفظ كيان الأسرة إن طبقها الإنسان، أحكام تتعلق بالمرحلة الأولى قبل العقد، كيف حافظ الإسلام على الزواج بتشريع بعض الأحكام التي تحفظ العقد وتجعل الزواج مبنيا على أسس صحيحة، وكذلك أثناء قيام الزوجية كيف تحل المشكلات الطارئة، ما هي الحقوق، ما هي الواجبات، وكذلك في المرحلة الثالثة في حال وجود الانفصال كيف تقلص السلبيات وكيف تحل المشكلات التي قد تنجم عن الانفصال بعد الطلاق. سيكون ذلك بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروم.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروم. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواضيع التي حازت اهتماما كبيرا لدى الأمم والشعوب وكذا لدى الحكومات والمنظمات البشرية هو موضوع المجتمع وما يتعلق به من المواضيع والمسائل، وقد ظهر هذا الاهتمام في زماننا وعصرنا أكثر وأكثر، والأسباب التي دعت مراكز القرار وصناعه والحكومات وما يتلوها من المنظمات والجمعيات والمؤسسات العالمية ليست قليلة، فيمكن اختصارها في كون المجتمع يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأفراد والجماعات، ويمثل استقراره استقرار المجتمع البشري. وإذا ما حصل خلل في المجتمع فإن سائر المجتمعات وبشكل عام تكون سلامتها مهددة. وإذا أراد أي مجتمع الرقي بنفسه لابد من أن ينظر إلى بناء أسسه، ومن ثم ينظر إلى ما يشكله برتبة حضارية ممتازة. وهنا في الوقت نفسه من يرغب في تقويض المجتمعات وتهديد سلامتها والفتك بأفرادها لأسباب عديدة. فنرى هؤلاء أن أول هدف يستهدفونه هو أفراد المجتمع، فيسعون إلى تفكيكه وهدمه وتشتيت أفراده، وتبذل الكثير من المحاولات في هذا الشأن كما نلاحظ اليوم في تاريخنا المعاصر في العالم، وتنتج الكثير من المنتجات الفكرية والسلوكية والأيديولوجية لتغيير هندسة التفكير لدى المجتمعات وأفرادها، وبالتالي لتحصيل الضمان لما يسعون إليه أولئك لعدم إبقاء المجتمع على وحدته وسلامته وشراكته وتلاحمه. ومن هنا يتوجه الاهتمام إلى المجتمع للنظر في كل ما يتعلق به من قريب ومن بعيد من المسائل الفكرية والسلوكية، كل هذا لأجل ضمان سلامته وحفظه وتحسينه من كل ما يؤثر عليه سلبا. ويسعدني هنا أن أنقل ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم ابن طارق حفظه الله ورعاه بمناسبة انعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان لعام 2023 فيما يتعلق بالمجتمع، إذ قال جلالته: لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي. ثم عرج بعد ذلك على ذكر بعض التفاصيل: إننا إذ نرصد التحديات التي يتعرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقية والثقافية، لنؤكد على ضرورة التصدي لها ودراستها ومتابعتها لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة لكونها الحصن الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية السلبية التي تخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة، وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية. فقد أوضح جلالته أن هناك تحديات يتعرض لها المجتمع، وأن هذه التحديات ذات صبغة التأثير غير المقبولة في المنظومة الأخلاقية والثقافية. فقد ركز جلالته على أمرين مهمين جدا، اللذين تتقوم بهما حياة المجتمع البشري، وهما المنظومة الأخلاقية والمنظومة الفكرية. فالمنظومة الأخلاقية تمثل الجانب العملي والسلوكي للمجتمع، والمنظومة الفكرية تمثل الجانب المبنائي الأساسي لبناء الرؤية والمعرفة. ثم بيّن جلالته مؤكداً على ضرورة التصدي لتلكم التحديات التي استهدفت الأخلاق والفكر معاً، ورسم جلالته بعد ذلك خارطة التصدي، فبين أن ذلك يكون بدراسة تلكم التحديات وبمتابعتها، الأمر الذي يبين لنا عدم الاكتفاء بالنظر إلى تلكم التحديات بنظرة سطحية، فإن النظر بالسطحية يوجب الاستغلال من قبل المغرضين للتغلغل في كل جزئيات الوطن وبسط سيطرتهم وإرادتهم، وهذا يدخل في ضمن التحديات الخارجية التي تواجه المجتمعات بشكل عام والتي لها تأثيرا على الداخل، ما يعزز التحديات الداخلية بعد ذلك. والأمر الآخر الذي نستشفه من كلام جلالته هو عدم الغفلة عن تلكم التحديات، فهي ما دامت موجودة فإن على الجميع عدم الغفلة عنها وضرورة الوعي لها. وعندما بيّن جلالته ضرورة الدراسة والمتابعة بين حرصه الشديد على ضرورة عدم الاكتفاء بالتصدي في المرحلة الابتدائية والأولى، بل لا بد وأن تكون بمستوى استدامة الوعي والتنبه والالتفات والتسجيل لكل ما يحدث حولنا تسجيلا دقيقا، إضافة إلى متابعة تلكم التحديات في كل جوانبها من المستويات ومن التأثير ومن المجالات المستهدفة. طبعا يتضمن وبشكل طبيعي ما تستهدفه تلكم التحديات ومدى تأثيرها في حقلها وما هي النتائج التي تترتب عليها. ولإدراك جلالته لمخاطر تلكم التحديات على مجتمعنا العماني، فإنه بيّن وبكل وضوح بأن ما ينبغي أن نقوم به من واجب المسؤولية هو لأجل تعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة. وهذا يعني أن صاحب الجلالة وفق رؤيته الثاقبة والواعية، وحقا هي رؤية تلفت انتباه القارئ والسامع لها، إذ يحمل مسؤولية التصدي والتعزيز للقيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية على عاتق كل مواطن وليس فقط على مراكز ومؤسسات الدولة. وهذا يعني أن صاحب الجلالة مؤمن أن المواطن العماني لديه من القدرات والمؤهلات والقابليات لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة والمقدسة. ثم خص صاحب الجلالة الأسرة في خطابه السامي، وبين أنها الحصن الواقي لأبنائه أبناء عمان من الاتجاهات الفكرية السلبية. والأسرة كما تعلمون تعرف بأنها الخلية الأساسية لبناء المجتمعات، وبين بالحذر من كل ما يخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من التاريخ الحضاري والثقافة الوطنية الأصيلين، حيث أن هذا التركيز من جلالته حفظه الله على المجتمع الصغير والكبير بالخصوص من مجمل ما تعرض إليه في خطابه السامي يدل على مستوى اهتمامه بالبناء المجتمعي وفي بناء صرحه الكبير الذي به قوام الوطن الغالي. وتوجه جلالته إلى كل الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة استحضار التحديات التي

0: أشار إليها في خطابه حفظه الله ورعاه للحفاظ على هذه اللبنة المهمة في النسيج الاجتماعي، ورسم خريطة التعاليم للحفاظ عليها وعلى أفرادها. لقد اختزل جلالته في خطابه السامي الكثير من المطالب العلمية الدقيقة، ورسم معالم التحصين والحماية، وفي الوقت نفسه بيّن ما تستوجبه التنمية والتطوير في معالمها الأساسية الواسعة للوطن والمواطن في بعديه المجتمعي العام والأسري الخاص. ونحن انطلاقا من هذه التعاليم الصادرة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم ابن طارق حفظه الله ورعاه، إذ سوف نقوم بالحديث عما تعرض إليه جلالته رغبة منا في المساهمة فيما يستوجبه علينا من واجب المسؤولية الوطنية إن شاء الله تعالى. وبما أن المجتمع وبما يتكون من النسيج العام فهو جزء أساسي وركيزة أساسية في البناء الوطني، فإننا سوف نتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بالخارطة التي رسمها مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالعناوين التي تعرض إلى ذكرها في خطابه السامي. فإلى اللقاء، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر. أعوذ

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

تؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

لا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم

سيرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

قيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه

أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ

مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

0: بيانه
1: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهناك مسألة ختمنا بها لقاءنا الماضي، فقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ على جعل من شرطية، والمبتدأ لا بد له من خبر، فأين خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من؟ اشتهر أن خبر اسم الشرط عندما يكون مبتدأ هو جملة فعل الشرط، فعلى هذا فالجملة الفعلية قتل مظلوما في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وقيل إن الخبر هو الجواب، وعلى هذا فالجملة فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وقيل إن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط هو الجملة التي تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط، فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهو الخبر، وإذا كانت جملة جواب الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر. وإذا ما رجعنا إلى جملة فعل الشرط قتل مظلوما ففيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع نائبا للفاعل للفعل قتل، وعلى هذا يجوز في جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. وإذا ما رجعنا إلى جملة جواب الشرط وهي فقد جعلنا لوليه سلطانا ففيها ضمير يعود على اسم الشرط أيضا وهو الضمير الذي وقع مضافا إليه لوليه، فجاز في هذه الجملة أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط على هذا الرأي. وهناك رأي رابع، ولعل الرأي الرابع هو الأقرب إلى الصواب، وفيه أن مجموع الجملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. فهذه إذن أربعة آراء في خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط، وهذا على جعل هذه الجملة جملة شرطية وعلى جعل من شرطية، وأما على جعل من موصولة فيجوز

جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يجعل لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول من في محل رفع. وعلى هذا الوجه يكون خبر المبتدأ الجملة فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، ودخلت الفاء على الخبر لشبه الاسم الموصول باسم الشرط في الدلالة على العموم، فلما تشابه في هذا الشأن دخلت الفاء زائدة على خبر الاسم الموصول، وقد وقع ذلك كثيرا في القرآن الكريم. فعلى هذا تكون الفاء زائدة، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا على الرأي الذي يجيز أن تعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية، وهو رأي مشهور، وإن قال به قليل من النحاة عند من يتتبع هذه المسألة من كتب التفسير ومن كتب المعربين والنحاة. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات عند كلمات في هذا الأسلوب أو في هذه الجملة، ففي هذه الجملة كلمة سلطان، فما معنى كلمة سلطان في هذا السياق؟ نعود ابتداء إلى العين، لأن العين قد يكون أقدم الكتب التي ننقل منها، وخصوصا على رأي العلامة الكبير ابن مداد الذي ذكر بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي سنة 35 للهجرة، والمشهور في كتب التراجم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني توفي سنة 70 من الهجرة النبوية، وسنة وفاته قبل سنة وفاة أبي عبيدة معمر بن المثنى، إلا أن أبا عبيدة معمر بن المثنى عمر طويلا فقد ناهز 100، وذكر في كتب التراجم أنه توفي وله من العمر 99. فإذا ما عدنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة سلطان، ووقفنا عندها من كتاب العين، نجد أنه يقول: والسلطان في معنى الحجة، قال تعالى: هلك عني سلطانية، أي حجتي، فليس له حجة، فاستعملت في هذا المعنى، وقد وردت في القرآن الكريم على الصفة التي ذكرها هذا العلامة الأكبر. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، مثل قفيز وقفزان وبعير وبعران، والمعنى بأن السلطان هي القدرة التي تكون للملك من تبوئه ذلك المنصب، وهو منصب الملك، والملك لغة في الملك، وقد وردت في كلام العرب وفي أشعارهم. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا، كقولك: جعلت له سلطانا على أخذ حقه من فلان. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الذي

يرشد إليه هذه الآية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي جعلنا لوليه قوة على أخذ حقه من ظالمه. فالسلطان هنا في معنى القوة أو في معنى البرهان والحجة، والمعنى أن له برهانا وحجة على أخذ حقه من ظالمه. ثم قال: والنون في السلطان زائدة، وأصله من التسليط، فعلى هذا تكون الألف والنون في هذه الكلمة زائدة. ونقف أيضا عند كلام صاحب مجاز القرآن وهو معمر بن المثنى، فقد ذكر معنى هذه الكلمة في موضع آخر في غير هذا الموضع، فقد ذكر تفسيرها في سورة يونس. وكثيرا ما يذكر تفسيرا للكلمة أو تفسيرا للآية في غير الموضع الذي يكون القارئ واقفا عنده أو تاليا له. فقد جاء في مجاز القرآن: إن عندكم من سلطان بهذا، مجازه ما عندكم سلطان بهذا، ومن من حروف الزوائد. ومجاز سلطان هاهنا حجة وحق وبرهان، فقد فسر كلمة سلطان بالحجة والحق والبرهان، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين. وهنا أيضا في هذا الموضع كلمة نحتاج أن نقف عندها، وهي كلمة ولي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذه الكلمة وهي كلمة الولي في هذا الموضع معناها القريب، وكثيرا ما تفسر بأبناء العمومة. فقد جاء في كتاب العين: الولاية مصدر الموالاة، والولاية مصدر الوالي، واشتهر أنه يفرق بينهما، فالولاية بفتح الواو بمعنى النصرة، والولاية بكسر الواو من الولاية أو من الولي، وهو منصب معروف يتبوأ. وذكر بعضهم أن الكلمة مستعملة في المعنيين بنفس الصيغة أو بنفس اللفظ والحركات. والولاء مصدر المولى، والموالي بنو العم، والموالي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم عليه الصدقة، والمولى المعتق والحليف، والولي والولي ولي النعم. فقد فسرها هنا أو ذكر من معانيها أنها تأتي بمعنى بني العم، والمراد بذلك القرابة أو من تكون له قرابة بالإنسان. وهذه الكلمة أيضا نقف عند معناها في كتاب الجمهرة، فقد ذكر شيئا من معانيها، فقد جاء فيه: والولاء مصدر مولى بين الولاء، والولاية الإمرة، والولاء مصدر واليت بين الشيئين. ثم قال: والولاء مصدر واليت بين الشيئين موالاة وولاء، والولي خلاف العدو، والمعنى من ينصر الإنسان. وهذا المعنى الذي ذكره بقوله والولي خلاف العدو يتناسب معنى لهذا الموضع من كتاب الحق تبارك وتعالى. ونجد أيضا كلاما حول هذه الكلمة ليس بعيدا عن الكلام المذكور هنا يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة الولي، ونذكره في لقائنا القادم بمشيئة

0: الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

أعماركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. نحييكم ونرحب بكم سمعنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أنباء الرسل، ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي.
2: بارك الله فيك.
1: بما يذكرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى في القصص الحق، ما ذكره من حلول العذاب والهلاك بعدد من الأمم الذين بعث إليهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فماذا حل بقوم يونس عليه السلام يا ترى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة يونس عليه السلام من القصص العظيمة، وذكر الله تعالى قصته في عدد من آيات الكتاب العزيز وسوره الكريمة. وهذه القصة هي قصة استثنائية في الحقيقة، من ذلك الاستثناء ما يخص يونس عليه السلام، ومن ذلك الاستثناء ما يخص قومه أيضا، فهم القوم الوحيدون الذين آمنوا بجملتهم من بين الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء. وأغلب أقوام الأنبياء لم يؤمنوا، وإنما يؤمن منهم أفراد، وقد يكون هؤلاء الأفراد هم الضعفاء والذين ليس لهم نفوذ في مجتمعاتهم. ولكن هذه القرية آمنت بجملتها، وهو الذي سطره الكتاب العزيز في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فهذه القرية آمنت بأكملها، بخلاف سائر القرى التي يؤمن منها البعض ويؤمن منها أفراد، ويكون الأغلبية مكذبين ومعاندين ويحل عليهم العذاب. وهذه القرية وهي قرية يونس عليه السلام بخلاف ذلك، فآمنت ورفع الله تعالى عنها العذاب. حسب ما يذكر أهل التفسير، وليس ذلك موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كانت ذنوب قوم يونس هي عبادة الأصنام، كما هو الشأن لدى كثير من الأقوام، وهذا أيضا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى منذ نوح عليه السلام حينما بعث إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام. وكذلك بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، كان جادل قومه في الأصنام وحطم الأصنام، وهناك أقوام آخرون أيضا كانوا يعبدون الأصنام، ذكرتهم آيات الكتاب العزيز. وبالتالي من الطبيعي أن يكون قوم يونس أو غيرهم أيضا ممن كانوا يعبدون الأصنام، ولكن كما ذكرت لم يذكر ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكره أهل التفسير. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم آمنوا في هذه الآية الكريمة التي هي في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. فالإيمان ينفع من الكثير من الأشياء، ينفع الإنسان في الدنيا كما ينفعه أيضا في الآخرة، وهو

0: الأمر المقرر في شريعتنا وعقيدتنا الإسلامية أن دخول الجنة إنما هو منوط بإيمان الإنسان وتقواه. وفي هذه الحياة الدنيا أيضا الإيمان ينفع الإنسان من كثير من الأشياء، ينجيه من المصائب والمآزق، ويسهل الله تعالى بإيمان الإنسان يسهل له الخير والرزق وييسر له الأمور. وفي آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى يبين الله جل شأنه أن شأن الإيمان والتقوى شأن عظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وآيات عديدة أيضا تتكلم عن أن إيمان الإنسان يحميه من الكثير من المصائب، وبسببه يعيش الإنسان في أمان وفي اطمئنان وفي سلام، ويجلب الرزق ويرفع البلاء والمصائب. فقوم يونس عليه السلام آمنوا وكشف الله تعالى عنهم العذاب. ما هو العذاب الذي تكلمت عنه هذه الآية الكريمة؟ أكثر المفسرين أن هذا العذاب هو العذاب الاستئصالي الذي يأتي لاستئصال الأقوام بعد أن يكذبوا، كما حل بكثير من الأقوام السابقين منذ نوح عليه السلام حينما حل الطوفان بقومه، وكذلك بالنسبة لما من قبل نوح عليه السلام كعاد الذين أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا عاتية، وقوم ثمود الذين أخذتهم الصيحة والرجفة، وكذلك بالنسبة لغرق فرعون، وبالنسبة لما حل بعدد من الأقوام. فهذا العذاب هكذا يقولون الذي جاء الذي حل بقوم يونس إنما هو العذاب النهائي الذي يتلو التكذيب. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا محتاجة إلى نظر. لماذا؟ لأنها تتعارض مع القاعدة القرآنية الأخرى التي بيّن الله سبحانه وتعالى أن العذاب الاستئصالي حينما يحل لا ينفع معه أي شيء، لا ينفع معه الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان في اللحظات النهائية الحاسمة لا ينفع. الإيمان عند نفاد وقت التوبة لا ينفع، كما حدث مع فرعون حينما آمن في اللحظات الأخيرة وأيقن أنه غارق، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعقب الله تعالى عليه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلا ينفع الإيمان في اللحظات الأخيرة، وهذا يخص عددا من الأقوام وفي مواقف متعددة وفي آيات كثيرة بيّنت أنه لا ينفع.
1: إذن هذه قاعدة كما تفضلت القرآنية أكدها الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود لكم مستمعين الكرام.
2: فلولا كانت قرية آمنة

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا أيها الأكارم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من أنباء الرسل. وشيخنا الدكتور ناصر السابع يتحدث عن الاستئصال وهذه القاعدة هلاك الأمم في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيما أيضا دار من الحديث عن قوم يونس عليه السلام.
2: نعم، كما ذكرت القاعدة القرآنية أن العذاب إذا نزل فلا ينفع معه الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طائفتان لا ينفعهم

0: الإيمان. الطائفة الأولى هم الذين يؤمنون في اللحظات الأخيرة اضطرارا حينما ينتهي وقت الاختيار، والطائفة الثانية الذين آمنوا من قبل لكنهم لم يصنعوا العمل الصالح، لم يقوموا بعمل صالح أو كسبت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا فريق لا ينفع الإيمان في اللحظات الأخيرة. والفريق الثاني أو كسبت في إيمانها خيرا، وهم الذين آمنوا من قبل لكن إيمان، لكن هو إيمان شكلي، إيمان قولي فقط، لا أثر له، لا ثمرة له، لا عمل صالح، لا خير يفعله الإنسان. وهذا طبقه الله تعالى على كل من أهلكه في بعد التكذيب، مثل فرعون كما ذكرت، وعدد من الأقوام فلم يكن ينفعهم إيمانهم. وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني آيات متعددة تدل على أن هذه قاعدة. إذن القول إن رفع العذاب، إن كشف العذاب عن قوم يونس إنما كان استثناء من هذه القاعدة، هذا محتاج إلى فهم، هل فعلا الآية تدل على ذلك؟ في الحقيقة في تقديري لا يدل الأمر على ذلك، لأن العذاب الذي حل بقوم يونس ليس هو العذاب الاستئصالي النهائي الذي حل مثله بقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وقوم نوح، لا، هذا هو العذاب الذي يصيب الإنسان، المصائب. ونجد أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض المصائب بالعذاب، قال الله جل شأنه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هناك عذاب في الدنيا يحدث الإنسان، مصيبة، موت، فقر، أمراض، حادث، حريق،
1: الجدب
0: أيضا، كل هذا، نعم، الجدب والقحط، كل ما حدث لقوم فرعون وبني إسرائيل أيضا ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عذاب في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني كان عذابا الغاية منه الرجوع. أيضا قوله سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، إذن هناك عذاب يكشف ليس هو العذاب الاستئصالي النهائي. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في حق آل فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، فهذا من العذاب. إذن العذاب الذي حل بقوم يونس ليس هو العذاب النهائي، لأن القاعدة القرآنية تقول أن العذاب لا يمكن أن يستثنى منه. وبالتالي الذي يمكن فهمه أن هذا العذاب هو المصائب التي حلت بهم، ربما تكون أمراضا، ربما يكون يعني مصائب تخص الإنسان في جسده أو في أهله أو في نفسه بصورة إجمالية يعني. فلا يبدو أن العذاب هو العذاب العام. وعندما تنظر في الآية القرآنية ربنا سبحانه وتعالى عندما قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، الذي فهم من خلال القائلين بأن رفع العذاب وكشف العذاب عن قوم يونس إنما كان استثناء من القاعدة العامة، فهموا أنه لم توجد قرية آمنت فنفعها الإيمان حين نزول العذاب. ولكن في الحقيقة الذي يمكن فهمه أيضا بشكل مختلف أن المراد أن هذه القرية آمنت، ليس الحديث عن رفع العذاب هنا استثناء، وإنما الحديث عن القرية التي آمنت بجملتها وبأكملها، خلافا لسائر القرى التي كانت أكثرها مكذبة، التي كانت أكثرها مكذبة، أكثر تلك القرية مكذبين. فهنا القرية آمنت وبالتالي فنفعها إيمانه، هذا هو النتيجة الطبيعية، هذه النتيجة الطبيعية أن الإيمان ينفع في رفع العذاب. ما هو العذاب الذي يرفع؟ هو المصائب التي تحل بالإنسان والبلاءات والسائر ما يجري في حياة الناس من المصائب وغير ذلك. فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولذلك هنا الحديث عن عذاب الخزي في الحياة الدنيا وليس العذاب الأخروي.

0: يبدو لي والله أعلم أن هذا ثناء على قوم يونس وليس ذما لهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الأقوام السابقين في سياق الذم حين لم يؤمنوا. فليس من الواضح أن هذا الأمر يذكر في سياق الذم، وإنما هو في سياق المدح باعتبار أنها القرية الوحيدة التي آمنت بجملتها وآمنت كلها، وربنا سبحانه وتعالى جعل حياتهم رخاء ومملوءة بالبركة والخير، ولذلك قال ومتعناهم إلى حين. وهذا الذي أيضا أكدته آية سورة الصفات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويبدو لي يعني أن هذا المتاع الذي عاشوه إنما هو نتيجة الإيمان، وبالتالي من الصعب أن يقال إنهم آمنوا بعد تكذيب، يعني وعلى تكذيب استحق نزول العذاب العام. قد يكون المعنى أنهم لم يؤمنوا مباشرة وكذبوا في البداية وكان منهم مكذبون، وهذا طبعا أمر يمكن أن يفهم أيضا من خلال السياق القرآني، وبالتالي قد لا يكونون آمنوا من البداية وإنما بعد جدل ونقاش كما هو شأن الكثيرين، ثم يؤمنون في الأخير، وليس بالضرورة أن يكونوا وصلوا بالتكذيب إلى مرحلة استحق بها العذاب الاستئصالي، وإنما أصابهم الله تعالى بالعذاب نتيجة كثير من المواقف التي أغضبت يونس عليه السلام. أو ربما هناك احتمال آخر أن هذه المصائب وأن هذا العذاب إنما كان سابقا لمجيء يونس عليه السلام، أنهم كانوا بسبب ذنوبهم وأخطائهم وعبادتهم للأصنام وما يفعلون من إجرام كانوا يعيشون في مصائب وبلاءات عديدة، فلما جاءهم يونس عليه السلام آمنوا به ورفع الله تعالى عنهم ذلك العذاب وعاشوا في خير ونعيم، وهو المعبر عنه بالمتاع في سورة يونس ومتعناهم إلى حين.
1: أحسنتم شيخنا، نسأل الله أن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة وبلاء وعذاب، وشكرا لكم على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. كان شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي يحدثنا عن يونس عليه السلام وعن قوم يونس عليه السلام وعن العذاب الذي وقع وما جاء فيه من بيان في كتاب الله تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المعتبرين، ونلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الوقت لنواصل هذه الرحلة التدبرية في أنباء المرسلين عليهم السلام. إلى ذلك من الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة

قل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ النائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. جهاز الاستثمار العماني يعلن عن استثمار جديد في شركة بي إل تي سبيس الإسبانية المتخصصة في قطاع النقل الفضائي. طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة لسبعة أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل سمو الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والعافية. من جانبه حمل جلالته سمو الضيف نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن تمنياته لسموه وللشعب الإماراتي الشقيق باستمرار النمو.

التطور والرخاء. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر طرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. فيما حضرها من الجانب الإماراتي معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين. وكان في استقبال وتوديع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمطار السلطاني الخاص صاحب سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمعية سموه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم المكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان. عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في قطاع تقنيات الفضاء بإضافة استثمار جديد في قطاع تقنيات المستقبل والفضاء عبر استثمار الصندوق الإسباني العماني للتملك الخاص الثاني في شركة BLD Space الإسبانية المتخصصة في قطاع النقل الفضائي. ويرتكز نشاط الشركة على تطوير تقنيات متقدمة لمواكبة النمو المتسارع في اقتصاد الفضاء، إذ تعمل الشركة على بناء صواريخ مصممة لنقل الأقمار الصناعية الصغيرة والحمولات إلى المدار الأرضي المنخفض، سواء عبر عمليات إطلاق خاصة أو مشتركة، إلى جانب خططها المستقبلية لتوسيع قدراتها نحو نقل حمولات أكبر تشمل نقل البضائع، وصولا إلى تطوير قدرات للنقل البشري إلى الفضاء. تسلمت إيران الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين عبر الوسيط القطري، وأفادت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى من خلالهم رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة بين واشنطن وطهران مدتها 7 أيام، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة. هذا ونقل عراقجي مضمونه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماعه في طهران لبحث الموقف الأمريكي والخطوات المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا بشأن عودة حركة الملاحة والشحن لمدة 7 أيام. استشهد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقالت مصادر إعلامية وطبية إن الغارة استهدفت شقة في مدينة غزة أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة آخر، مضيفة أن الغارة الأخرى استهدفت مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة أسفرت عن سقوط 4 شهداء وإصابة 14 آخرين. وأشارت المصادر أن غارة إسرائيلية ثالثة وقعت في خان يونس أسفرت عن سقوط شهيد، وفي جنوب قطاع غزة أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن سقوط شهيد فلسطيني. قتل 7 أشخاص على الأقل بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. يأتي هذا في وقت اندلع فيه حريق كبير في محطة تشرين الحرارية لتوليد الكهرباء في سوريا عقب انفجار في خط أنابيب غاز، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات.
وأوردت وكالة الأنباء السورية أن الانفجار أدى إلى توقف إمدادات الغاز وخروج 3 محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة. أصيب 4 أشخاص بينهم جندي جراء ضربة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان. وأفاد الجيش اللبناني في وقت سابق عن هجوم إسرائيلي بغارات مسيرة على النبطية الفوقى، ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ يونيو الماضي، إلا أن الجنوب اللبناني يتعرض لغارات إسرائيلية متكررة. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون اكتمال انسحاب قواتها من العراق بعد نحو 23 عاما من وجودها في العراق. وأضاف البنتاغون في بيان له أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملياتهم في العراق، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم التدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجمات أسفرت عن اندلاع حرائق ببعض المنازل والمتاجر. وأضافت الوزارة أيضا أن هجوما روسيا آخر على العاصمة أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين، كما تسبب الهجوم في أضرار بمرافق البنية الأساسية ومنازل ومستودعات. أكدت باكستان أنها شنت غارات جوية مخططة لها ومدروسة على أفغانستان المجاورة التي تتهمها إسلام أباد بإيواء مسلحين يستخدمون أراضيها لتدبير هجمات على باكستان. وقالت مصادر باكستانية إن ضرباتها استهدفت مخابئ لمسلحين في موقعين، وإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 20 مسلحا. من جهتها أعلنت الحكومة الأفغانية عن مقتل 9 أشخاص جميعهم من المدنيين في غارات جوية باكستانية فجر اليوم على ولاية هلمند بجنوب أفغانستان. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. جهاز الاستثمار العماني يعلن عن استثمار جديد في شركة بي ال دي سبيس الإسبانية المتخصصة في قطاع النقل الفضائي. طهران تتسلم ردا أمريكيا على مقترح الهدنة 7 أيام، والولايات المتحدة تؤكد أن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى

اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

لكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

0: محمد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني وأنا الغريب. فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قد قصرا، ولم يكن بينهما قد قصرا، ولم يكن بينهما بين ايش؟ بين وطنية، ولم يكن بينهما قد قصرا. فإنه يتم فرضا حضرا.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. زين، نزل الحديث حول إيش؟ الفوائد التي ختم بها الفصل الثاني من فصول الباب السادس عشر. الباب السادس عشر في صلاة السفر، وفيه
4: أربعة
1: فصول. الفصل الأول الجمع والإفراد، الفصل الثاني
4: حد السفر،
1: الفصل الثالث
4: الأوطان،
1: الفصل الرابع
4: حكم
1: القصر. نعم، الكلام الآن في الفوائد. طيب كم فائدة؟
4: ست فوائد.
1: وقفنا عند أربع، عند خمس، ولا عند أربع؟ عند أربع. وقفنا في الخامسة.
4: نعم.
1: ما في ذاك؟ إيش آخر فائدة أخذناها؟
5: نعم. وقاصد ولم يجاوزه قصر إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي. إذا تعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي المقيلة أو المبيت دونه تمهيلا. أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض.
1: هنا ضمير هذا وقاصد ولم يجاوزه، يعود إلى حد السفر بشرط ألا ينوي المقيل أو المبيت دونه، ضمير يعود إلى حد السفر. أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا، هي قاصد قاصد عد حد سفر، كان قاصدا ولم يقصد المقيل والمبيت، ولكنه اضطر الى المقيل والمبيت بسبب عرض. ما كذلك؟ يصلي تمام ولا قصر؟ منعه مانع عن المسير.
4: قصر.
1: ولو اضطر الى المقيل والمبيت، ما كذلك؟
4: نعم.
1: طيب، اما اذا

0: طلع عليه عالمه وكان قاصدا فلا معارضه، هكذا.
1: نعم.
0: الفائدة الخامسة.
1: نعم شيخ.
2: نعم شيخ.
0: فضل نقدر الخامسة.
3: وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخلا في الحال أمياله لوطن الأخير
0: لوطن أخير
3: فأمياله لوطن الأخير
0: لوطن أخير
3: لوطن أخير فيلزم الصلاة بالحضور
0: فتلزم
3: فتلزم الصلاة بالحضور
0: صحح صحح
3: إن شاء الله
0: تلزم الصلاة صلاته بالحضور نعم
3: فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قد قصرا فإنه يتم فرضا حضرا وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل قال وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة
0: زين وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير في وطن أمياله لوطن أخير فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما شوف ضمير أبو شيء ولم يكن بينهما قد قصر ولم يكن بينهما قد قصر بين أميال وطنه الأول وأميال وطنه الثاني ولم يكن بينهما قد قصر فإنه يتم فرضا حضرا وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل قال وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة سأله وطنها أنا أحب لكم قبل تسمعون كلام الإمام الخليل طلع عليه في الموضوع هو الذي ذكر الأبيات من هذه الأبيات
2: نعم شيخ
0: نعم
2: الشيخ محمد بن شامس الطاشي القرياني
0: السلاسل الذهب حكيها صاحب السلاسل على الإمام الخليل المسألة ستسمعونها إن شاء الله رقم مسألة 197
2: نعم هذا وسئل عمن له وطنان بينهما قدر أربعة فراسخ إذا خرج من أميال هذا دخل في أميال الآخر ما تكون صلاته الجواب أما أصحابنا المغاربة يرون عليه التمام والمشارقة يرون أن يقصر ولكل من القولين وجه سائغ في النظر والله أعلم
0: ما الجواب
2: أما أصحابنا المغاربة يرون عليه التمام والمشارقة يرون أن يقصر ولكل من القولين وجه سائغ في النظر والله أعلم
0: هل تصورت المسألة قبل؟
1: نعم
0: مسألة وطنها قبل أن نقول شيئاً يعني اسمعوا كلام الإمام نور الدين في المسألة فضل جابر
1: نعم وعلى هذا فيحسب الفرسخين من الوطن الذي يخرج منه مسافراً ويصلي فيما بينهما تماماً وإن تباعدت المسافة فوق الفرسخين قصر حتى يدخل الوطن الثاني هذا على القول المشهور وإن كان لا يخرج من أميال أحدهما إلا ويدخل في أميال الآخر
0: وإن كان
1: لا يخرج من أميال أحدهما إلا ويدخل في أميال الآخر ويخرج فيه قول إنه لا يقصر حتى يكون بينهما أكثر من أربعة فراسخ وذلك على رأي من لم يرى القصر داخل الأميال وقد تقدم ما فيه والله أعلم
0: وعلى هذا
1: فيحسب الفرسخين من الوطن الذي يخرج منه مسافرا ويصلي فيما بينهما تماما وإن تباعدت المسافة فوق الفرسخين قصر حتى يدخل الوطن الثاني هذا على القول المشهور وإن كان لا يخرج من أميال أحدهما إلا ويدخل في أميال الآخر ويخرج فيه قول إنه لا يقصر حتى يكون بينهما أكثر من أربعة فراسخ وذلك على رأي من لم يرى القصر داخل الأميال وقد تقدم ما فيه والله أعلم
0: إذا كان أكثر من فرسخين مثلا بين وطنين خرج من هذا الوطن إلى وطن الثاني حضرت الصلاة بينهما لكن حالي صلي تمام ولي صلي سفر عرفتم تقولان من بعض العلماء يقول صلي سفر ما دام بين الوطنين اكثر من ايش من فرسخين اكثر من فرسخين والشيخ يقول يخرج قول اخر على ان ما يصلي بينهما ما يصلي سفر الا اذا كان بينهما اكثر من اربع فراسخ اكثر من اربع فراسخ يعني ما يخرج من اميال هذا ويدخل في اميال هذا كل شيء بينه فاصل بين أميال هذا الوطن وأميال هذا الوطن، ما كذا؟ يعني إذا كان بينهم أربعة رأسف فقط خرج من الأميال ودخل في الأميال، ما كذا؟ شيء يقول ما يقصر الصلاة إلا إذا كان بينهم أكثر من أربعة رأسف، ما كذا؟ طيب، أما على رأي المغاربة كل ما صلي إذا خرج من أميال هذا الوطن ودخل في أميال الوطن الثاني ما صلي سفر، إلا إذا قصر الصلاة بين الوطنين. واضح؟ كما تقدم معكم، يعني لو مثلا الإنسان خرج مسافرا وتعد حد السفر ثم رجع إلى أميال وطنه قبل أن يصلي صلاة رباعية، قصر قبل أن يقصر صلاة رباعية، هل يصلي في الأميال تمام ولا قصرا؟ تقدم معكم الخلاف، ما كذا؟ يصلي تماما. لماذا؟ لأنه لم يقصر شيئا من صلاة الرباعية في السفر، ما كذا؟ وقصر الصلاة في الأميال لكن الحال ليس استقلالا وإنما على طريق التبعية، يكون أنه قصر في السفر أو يقصر في الأميال، أما إذا لم يقصر شيء في السفر ما يقصر في الأميال، ما كذلك؟ هذا على رأي المغاربة، ما كذلك؟ بعض العلماء يقول إذا تعدى حد السفر زين ورجع إلى الأميال حضرت الصلاة في الأميال يصلي تلك الصلاة الرباعية قصرا ولو لم يقصر
4: السفر.
0: انتبهوا زين، عرفتم تقول الفرق ما بين هذا وما بين هذا؟
4: نعم.
0: اذا كان بين الوطنين اكثر من فرسخين، خرجت انت من وطنك الاول زين ودخلت في اميال الوطن الثاني ما بتصلي فيه على راي المشارقه
4: قصر.
0: طيب هل هناك قول اخر؟ نعم، ما تصلي قصرا إلا إذا كان بين الوطنين أكثر من أربعة فراسخ، أنك عندما تخرج من أميال هذا الوطن ما تدخل مباشرة في أميال الوطن الثاني، شيء يكون فاصل ما بينهم، وكذا ذكر الإمام الدين.
4: نعم.
0: والقول الثالث، إذا خرجت من أميال هذا الوطن ودخلت في أميال الوطن الثاني ما تصلي سفر إلا إذا قصرت صلاة الرباعية قبل أن تدخل الأميال، ما كذلك؟
4: نعم.
0: واضح المسألة؟ ممكن تقرأ جواب الإمام الخليل، ما راح تتصوروها زين، ما متصورين، أقول ما متصورين. هذا.
2: وسئل عمن له وطنان بينهما قدر أربعة فراسخ، إذا خرج من أميال هذا دخل في أميال آخر، ما تكون صلاته؟ الجواب: أما أصحابنا المغاربة يرون عليه التمام، والمشارقة يرون أن يقصر، ولكل من القولين وجه سائغ في النظر، والله أعلم.
0: هذا، وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل بالحال أمياله لوطن أخير، وطن أخر ثاني. زين، فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قد قصرا. ولم يكن بينهما قد قصرا زين، فإنه يتم فرضا حضرا. هل من قائل بأنه يقصر؟ نعم. عن إيش قال فإنه يتم فرضا حضرا؟ لأنه لم يقصر شيئا من صلاة الرباعية، ما كذا؟ فإنه يتم فرضا حضرا، ما كذا؟
4: نعم.
0: فإنه يتم فرضا حضرا، هل من قال بأنه يقصر؟
4: نعم.
0: نعم. طيب، القول الأول حكاه الإمام الخليل عمن؟ عن أهل المغرب. وعلى رأي المشارقة يقول
4: يقصر
0: الصلاة، فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزا إمامنا الخليلي هذا، من هذا؟ من هذا القول بأن يصلي تماما لأهل المغرب الجليل. قال: وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر، هناك عن ثقة، كما ذكره الإمام في المعارك. سمعتم شيء المعارك؟ هذا واضح المسألة؟ هذا واضح. طيب، الإمام الخليلي رحمه الله عليه هو الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي رحمة الله عليه، يبويع بالإمامة

0: أكملوا سنة.
1: نعم شيخ.
0: 38
1: 38
0: و300 ألف. نعم. وتوفي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 73 و300 وألف. نعم. سبق شيء أشكى عليكم شيء فيه ولا شيء؟ طيب ننتقل إلى الفائدة الأخيرة. والفائدة الأخيرة؟
2: نعم.
0: نعم.
2: وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر.
0: نعم.
2: كذا إذا ما فسرت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. والحكم إن ضاعها كحكمه إن فسرت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزم.
0: هذه الأبيات أنت سابقي هذه الأبيات رحبي.
3: نعم شيخ.
0: تفضل.
3: وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر. كذا إذا ما فسدت في حضري وشاء أن
0: يقضيها حضري.
3: وكذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزم.
0: إحنا ذكر في الفائدة ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا خرج مسافرا بعد أن دخل وقت الصلاة هل يصلي في سفره تلك الصلاة ركعتين ولا أربع ركعات؟ هذه المسألة الأولى. إذا خرج من بلده مسافرا بعد دخول وقت الصلاة على دخول وقت الصلاة مثلا رباعية بعد زوال الشمس زين أو بعد مثلا دخول وقت العصر أو بعد وقت أو بعد دخول وقت العشاء الآخر. طيب سافر وبلغ حد السفر هل يصلي هذه الصلاة الرباعية ركعتين اعتبارا بالأداء لأنه يؤديها وهو مسافر أو يصليها أربع ركعات اعتبارا بالوجوب لأنها وجبت عليه دين في الحرم. النوم هي ذكرنا ذكر قولا واحدا في النوم وكذلك ذكر قولا واحدا في النوم. إيش قال؟ قال يصليها حضر صليها حضر اعتبارا بالوجوب لأنها وجبت عليه مخاطب بها صليها أربع ركعات. يسافر بعد دخول الوقت يهدي يصليها أربع ركعات. نعم في المسألة قول آخر يعني يصليها ركعتين يصليها ركعتين. قال الإمام يودي رضي الله عليه قال حكى من المنذر في القصر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم يعني يصليها ركعتين اعتبارا بإيش؟ اعتبارا بالأداء. تأديها أنت مسافر الآن ولا مقيم؟
3: مسافر
0: حيث يصلي المسافر كم؟
3: ركعتين.
0: وكذلك هذا لو مثلا أنت وجبت عليك الصلاة في السفر بالعكس عكس المسألة ودخلت وطنك قبل أن تصلي تلك الصلاة الرباعية مو بتصليها في الوطن
3: أربع
0: ركعات اعتبارا بإيش؟
3: بالأداء.
0: ما دام هنا اعتبرت الأداء بتعتبر الأداء هناك ما كذاك؟ طيب زين على القول بأن نعم هناك قول ثالث هناك قول ثالث ما القول الثالث؟ مخير بين ايش؟ بين تصليها ركعتين وبين تصليها
3: أربع
0: ركعات. على القول بأنك تصليها ركعتين هل تجمعه مع العصر؟
3: لا.
0: لو أردت مثلا تصليها في السفر زين والوقت وقت الظهر باقي ممكن تصليها تصلي جمع مع العصر؟
3: ممكن. نعم.
0: مستوي. زين وعلى القول الثاني
3: لا يمكن
4: لا يجمع الصلاة.
0: نعم على القول الثاني بعض العلماء أجاز الجمع صلي هذه أربع وتصلي مثل العصر ركعتين وقيل لا ما تجمع تصلي بحجها أربع ركعات والعصر تأخرها إلى وقتها واضحة؟ إن شاء الله سنسمعون الكلام في شرح هذا البيت سنسمعه إن شاء الله. ممكن تقرأه شرح هذا البيت وخارج من دار وقت الحضر؟
1: نعم
0: تفضل.

0: يعني إذا خرج المسافر من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة الرباعية، كما إذا خرج بعد الزوال أو بعد وجوب العصر أو العشاء، فإنه يصلي تلك الصلاة 4 ركعات سواء كان تعدى العمران أو لم يتعدى، وانتهى إلى الفرسخين أو لم ينتهي، لأنها وجبت عليه 4 فلا معنى لطرح بعض ركعاتها. وقيل إذا صار في حد السفر صلاها قصرا لأن تأخيرها إلى ذلك الوقت جائز اتفاقا. وحكى ابن المنذر في القصر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. وقيل هو مخير، فإن شاء أتم وإن شاء قصر، لأن لكل واحد منهما علة توجبه، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. واختلف القائلون بالتمام، فمنهم من قال إنه يصليها وحدها في وقتها ولا يجمع إليها الثانية، وقيل له أن يجمعها إليها فيصلي الأولى تماما والثانية قصرا في مقام واحد بنية الجمع، فهو كمسافر صلى الظهر وراء المقيم وجمع إليها العصر، فللتمام موجبه وللجمع علة تجوزه، وهي العلة التي أوجبت قصر الثانية، وذلك هو معنى السفر. وأما على القول بالقصر فله أن يجمع وأن يفرد، وله أن يؤخر الأولى إلى الثانية، لأنه في حكم المسافر فيجوز له ما يجوز له، وإن فاتت الأولى قبل الخروج من العمران فقد أساء.
1: بس انتهى الكلام وانتهى، لازال الحديث في الفائدة لا خير ما كان فيه.
2: نعم.
1: ذكرنا منها مسألة واحدة. نقف على مسألتين مثلك نأتي بها إن شاء الله نكمل هذه الفائدة في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا ما خشيتك كما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك كما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا قطر سمائك، وأخرج لنا من خيرات أرضك.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ديننا وكرامة الإنسان. ولقد كرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد حمدا يستوفي نعمه ويستدعي كرمه سبحانه. فلق الإصباح وهدى الأرواح وكرم الإنسان وأعزه بالإيمان.

0: محرما، ولقد كرمنا بني آدم. فحرم هذا الدين الحنيف صور الظلم والبغي والعدوان، وصان النفس والعرض والمال، ووسع أبواب العتق، وحث على تحرير الرقاب، وأرسى مبدأ المساواة، حتى غدا الصحابة إخوة في مجتمعهم رضي الله عنهم. فمنهم العربي والحبشي والفارسي والرومي، وميزان التفاضل التقوى، وميزان التفاضل التقوى. ولم يجعله باعتبار الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الطبقة. هكذا سبق دين العدالة هذه المواثيق الحديثة بقرون طويلة في تقرير الأصول التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته، وتصون دمه وعرضه وماله. كرامة بمنحة إلهية ثابتة، وليس امتيازا من سلطة، وليست حقا ينتظر اعترافا من أحد. وها نحن نشهد عالم اليوم، حيث يتحدث كثيرا في المنابر الدولية عن حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يحكي بأنه لا يزال يشهد صورا مؤلمة من امتهان تلك الحقوق، ومنها الاتجار بالبشر، واستغلال المهاجرين، وأنواع العمل القسري، والمتاجرة بالأعضاء، والاستعباد الجنسي، والعنصرية البغيضة، وإشعال الحروب التي تهلك الحرث والنسل، وتزهق فيها الأرواح البريئة، وتدمر بيئة الإنسان، وتنتهك مقدساته، وتسلب أرضه، وتحتل بلاده. ومن يمعن النظر يرى صورا لعودة الجاهلية في ثياب عصرية. قد جعلوا كرامة الإنسان شعارا يرفعونه، وليس عهدا يصان. أما الإسلام فمع كونه أضاف إلى التاريخ ميثاقا جديدا، فقد جاء ليقتلع كل جاهلية من جذورها، كل جاهلية تهين الإنسان وتجعله شيئا يستغل ويبتذل. دين بين أن الله أودع في الإنسان سر الكرامة. ومن صور صون كرامة الإنسان في رحاب هذا الدين ما أولاه من تكريم لكبير السن، ومراعاة حاجته، والاستماع إلى صوته، وعدم تركه وحيدا على هامش الحياة. فإن ضعف جسده لا يسقط قدره ومنزلته، وتقدم عمره لا يمحو فضله أو يطمس تجاربه. وبمشاهد رعاية المسنين تقاس إنسانية المجتمع، حيث حفظ مكانتهم ورد بعض الجميل الذي بذلوه، وإحاطتهم بالمودة والأمان. تبارك ربي أفاض الهدى، وأجزل للعالمين الندى، سبيل الكرامة منهاجه، فبورك من بالسبيل اغتدى، وسار أبيا بإيمانه، فما جار في سعيه واعتدى، يصون الحقوق بآفاقه، فأنى مضى لتقاه ارتدى. فهيا بنا لله ربنا، مستمسكين بعروة الدين، مع المشرقين بالهدى في كل الميادين. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. هدايات ربانية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الصورة العظيمة التي نفتتح بها في جميع صلواتنا، وهي الكافية الشافية، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، سورة الفاتحة. سورة عظيمة، سورة تحتوي على معاني ينبغي على كل مسلم أن يتفكر وأن يتدبر في هذه الصورة العظيمة. فعندما نقف عند قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة هي التذلل والخضوع. وإذا نظرنا إلى تعريف العلماء للعبادة نجد أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا أو فعلا، ظاهرا كان أو باطنا، فهو عبادة. مثلا الصلاة، الصلاة عبادة لأنها أقوال وأفعال يحبها المولى سبحانه وتعالى. كذلك بر الوالدين، كذلك الصدق، الله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين، فيكون الصدق عبادة. الأمانة، الخشية من الله عز وجل، حب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها عبادات، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي، حياتي كلها وما أموت عليه كله خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب المستحق وحده للعبادة لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذا مفهوم شامل للعبادة. وإذا استحضر المسلم النية في أكله وفي شربه وفي نومه قاصدا بها التقوي على طاعة الله عز وجل، فإنه بإذن الله تعالى يؤجر على ذلك، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. متفق عليه. وكذلك يقول معاذ رضي الله تعالى عنه قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي. إذن أنت حتى النوم إذا نويت به أن هذا النوم راحة للجسم وللبدن لكي تستعين به على طاعة الله عز وجل، من القيام إلى صلاة الفجر ومن القيام إلى العمل والوظيفة وإلى آخره، فأنت بإذن الله تعالى تؤجر على هذا النوم. كذلك على الطعام، على الشراب، لأنك أنت بدون طعام وشراب ما تستطيع أنك تعبد الله عز وجل. إذن حتى الطعام والشراب الذي لا تستغني عنه، إذا استحضرت النية في ذلك التقوي به على طاعة الله، ففضل الله واسع، وهو سبحانه وتعالى كريم، يعطي عباده ما لا يتخيله العبد، لأنه هو الكريم سبحانه وتعالى. إذن فكل عمل أصله من العادات أو من المباحات وقرنته بنية صالحة مع الإخلاص لله عز وجل، فيتحول بإذن الله تعالى إلى عبادة، فيتحول إلى عبادة. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. انظر حتى هذه الأشياء الدقيقة، أكرمك الله من البول ومن روث الحيوان، أنت تؤجر على ذلك. يعني انظر، جعل عليه الصلاة والسلام يعني حتى أدق الأمور التي ربما الإنسان ما يلتبه إليها ولا يلتفت إليها، بل قد قال عليه الصلاة والسلام من الأنواع التي تجرك وتدخل في باب العبادة وتجرك إلى الأجر، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني بمجرد أنك تبتسم تحصل أجر، مثل ما قال واحد، قال والله هذه صدقة ممتازة، قال تحصل أجر ها وفلوسك محفوظة، يعني كأن الرجال بخيل نسأل الله السلامة والعافية. قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. واحد ما يعرف وين الطريق، وين المسجد، وين المحل، وين المركز الصحي، أو تدله، يعني تحصل أجر على هذا الشيء. قال: وبصرك للرجل الردي البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وأصله في مسلم. إذن هذا يدلك على أن يعني حتى الأعمال البسيطة هذه تحصل عليها أجر. أنت حتى الراتب أيها الرجل، أيتها المرأة الموظفة، الراتب عندما تنفقه على أولادك، تشتري لهم الراشن وتدفع عنهم فواتير الكهرباء وفواتير الماء والأشياء التي يحتاجونها، أنت تؤجر على ذلك إذا استحضرت النية. البيت الذي تبنيه ربما بأربعين وخمسين ألف، أنت إذا استحضرت النية أن هذا البيت يكون ستر لي ولأولادي وربيهم على طاعة الله عز وجل ونعبد الله عز وجل في هذا البيت، أنت تؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. السيارة التي تشتريها تستعين بها على الذهاب إلى المسجد وإلى صلة الرحم وإلى توصيل إلى المدارس وإلى الجامعات وإلى الأم، هذه كلها تستعين بها، أنت تؤجر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة ممكن نقسمها إلى أربعة أقسام: عبادة يعني قلبية، وهذه مثل توحيد الله عز وجل والإخلاص، هذه أمور كلها في القلب. عبادة بدنية كالصلاة، وعبادة مالية كالزكاة والصدقة، وعبادة تجمع بين الكل مثل عبادة الحج، فهي تكون شاملة للبدن وللمال وكذلك العمل، إن لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل وموافقا

0: سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. فاحرص أيها المسلم أن تجعل حياتك كلها من أول ما تقوم إلى أن تنام تجعلها كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية، فنسأل الله العلي القدير أن يوفق

0: معنا لتحقيق أهدافنا، ومن أعماق قلبي أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا برنامج الأمم الأخلاق، أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي لننهل من علمه ونستفيد من خبراته. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
0: أيها المستمعون الأكارم، من منا لا يغضب؟ لكن من منا يتحكم في غضبه؟ وكم منا من ينجر وراء غضبه ثم يندم بعد ذلك؟ كان الحديث في الحلقة السابقة حول الغضب وخطورة الغضب على الأسرة، وتحدثنا في عدة مواضيع حول قضية الغضب، وكان ختام الحلقة السابقة عن قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما غضب على قومه لما عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وكيف دار الحوار بينه وبين سيدنا هارون. فلذلك نريد أن نبدأ هذه الحلقة باستكمال الحديث أو التعقيب حول هذه القصة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة هي طبعا كما ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأعراف، يقول: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه هي الآيات التي وردت في مسألة عندما دعا الله تعالى النبي موسى إلى ميقات ربه 40 ليلة، فجاء السامري وهو من قوم موسى فأثر على أتباع النبي موسى، فزين لهم عبادة العجل. وأظن في مصر كانت توجد عندهم في عهد الفراعنة توجد عبادة البقر،
0: عبادة البقر
1: حسب نعم حسب بعض في مصر كان موجودة عبادة البقر في عهد الفراعنة أو تقديس البقر. فلعل قضية الموجود الآن في الهند مثلا من تقديس البقرة قد تكون زحفت إليهم من مصر، ما نعرف حقيقة، يحتاج إلى بحث مستقل. لكن كان المصريون فعلا عندهم عبادة البقر، فلذلك السامري استغل هذا الموضوع في غياب النبي موسى، وراء أن النبي هارون ليس في مستوى النبي موسى في قوة تأثيره على قومه، ولكون أنهم كانوا يعبدون البقر استساغوا هذه الفكرة فعبدوا العجل
0: بحكم أنها موجودة في ذلك
1: الزمان. فلا شك أنهم لكن انتبهوا وراوا أنه فلما سقط في أيديهم هذه عبارة قالوا أنه أن العرب ما كانوا يعرفونها قبل نزول القرآن. ولما سقط في أيديهم بمعنى على أن عندما يندمون على شيء يقع الشيء منهم ثم يرجعون عنه يرون أنهم فات الوان. ولما سقط في أيديهم هذه عبارة جاء بها القرآن، ما كان العرب يعرفونها على الإطلاق. عندما الله تعالى أعلم النبي موسى أخبره بما صار من قومه، ولما رجع كان عاد رجع في غاية الغضب، في قوة الغضب،
0: في أشد الغضب،
1: في غضب، حتى أن عند ألواح فيها التوراة رمى بها بقوة فتكسر منها بعض، تكسر في رواية قوس سبعة ألواح، قوس سبعة ألواح، هذا يقول في لوحة، روايات مختلفة طبعا، هي عادة مجرد أقوال أو لكن هي ألواح،
0: نعم،
1: فرمى بها فتكسرت. ولكن بعد أن النبي هارون أوضح له الموضوع وبأنه لم يقدر عليهم، فتفهم النبي موسى موقع

0: في أخيه هارون، خلاص رجع يأخذ الألواح.
1: يعني موقف هارون كان موقف ضعف،
0: كان
1: ما استطاع يرجعها،
0: ما استطاع الظاهر، لأن كان لأنه هو تابع للنبي موسى، فالتابع طبعا يختلف عن المتبوع في القيادة، معروف الآن حتى في واقع الناس، دائما التابع ما تكون تلك الأهمية التي يوليها الناس للمتبوع.
1: نعم.
0: وهذا واضح في الحياة الآن.
1: صحيح.
0: واضح في الحياة، أي متبوع له تأثير، لا يمكن من يخلفه أن يقوم بنفس الدور،
1: نفس القوة،
0: بنفس القوة.
1: صحيح.
0: فهذا الذي حدث من النبي هارون.
1: وهل نفهم من تصرف هارون أن في بعض الأحيان يكون الحق معي وأنا دافع عن الحق، لكن قد تكون النتائج سلبية، فهل هنا يكون عندي مساومة أو تنازل في بعض الأحيان؟
0: هنا
1: في الأبعاد.
0: هو هذا قد يكون في هذا في هذا المجال ما في مساومة.
1: أنا خشي الفتنة هو.
0: أيوة. لا ما شف فتنة أكبر من من من من الرجوع إلى الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. هذه في بعض الأمور جوانب التفصيلات، لكن في الأمور الأساسية القول الفصل فيها مفصول، ما فيها مجال
1: للتساوم.
0: للتساوم واحد يساومه إنه خليهم يعبدوا شوية البقر.
1: صحيح.
0: ويرجعوا خلاف، ما يصير.
1: صح.
0: هذا ما يجوز.
1: هذا نقطة جدا مهمة شيخ أحمد.
0: هي.
1: أن البعض لا يفرق أن في أشياء في صلية.
0: هي في
1: مبدأ. هي ممكن مبدأ. أن أساوم فيها.
0: ما فيها مساومة. شرك يعني وإسلام. ما فيها مساومة. ظلم وعدل ما فيها مساومة. يعني ما يمكن قلوا زين يلا ما أنت باين تعبدوا العقل عبدوا، لكن كم تبغوا؟ أسبوع أعطيكم أسبوع. ما يصير، ما يجوز.
1: صح.
0: هي.
1: ما يصير هذا الشيء.
0: هي.
1: فلذلك عندنا مشكلة خلط مفاهيم اليوم.
0: طبعا
1: ازدواجية مفاهيم
0: واقعنا. اي ماشي، يعني ما كلها يستوي فيها المساومة.
1: نعم.
0: المساومة في الأشياء التفصيلات، الأصل هو ثابت، لكن في التفصيلات مثلا في الأمور في الأمور
1: صلح الحديبية كان في مساومة.
0: هي بس في مساومة، ما مساومة على دخول مكة. ما في مساومة على دخول مكة، يمكن يأخر.
1: أيوة. هي. يعني كان الرسول ينظر للمشروع الإسلام،
0: المشروع الإسلام بشكل أكبر. أكبر. وما ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن أراد أن يدخل في من المسلمين في الشرك يرجع على الشرك، إنما مسموح لهم، ما قال هكذا. هي قضية مجرد موقف سياسي، يعني أرادوا أن يصلوا إلى مكة، ولكن قريش أو أهل مكة منعوهم، وبعد مفاوضات إنهم سوف يأتون إلى لأداء العمرة في عام قابل يعني.
1: نعم. ولما خانوا العهد النبي فتح مكة.
0: خلاف عاد لما خلاف عاد هم سمحوا لهم قبل يجوا وأدوا العمرة بشروط إن 3 أيام ويكونوا ما يدخلوا بالسلاح، تسمى عمرة القضاء.
1: صحيح.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد الحديبية كان جاي بالعمرة الأساسية، لما منعوا منها فأحلوا من إحرامهم بالقصب، وذكرناها مع السيدة أم سلمة.
1: نعم.
0: صارت مفاوضاتهم يجيوا يعتمروا في العام القادم، ولكن بشروط، منها أن يدخلوا مكة من غير سلاح، ومن يكون لا يزيد وجودهم عن 3 أيام إلى غير ذلك.
1: واضح.
0: أي. لكن وصار الصلح، لكن عادوا بعد عمرة القضاء أخلت قريش بالاتفاقية.
1: صحيح.
0: فكان نتيجتها يعني حملة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في العام 8، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة.
1: نعم.
0: وأسلمت قريش كما قال عمرو بن العاص لعبد وجفر بن جلندين يحاورهم لما سألوه وماذا فعلت قريش، قال دخلوا في الإسلام، إما راغب وإما مقهور بالسيف، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف.
1: واضح.
0: هي.
1: طبعا هذا قصة سيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: واضحة وضوح الشمس للعيان والعاقل، الغضب المحمود.
0: نعم.
1: والغضب لدين الله، وعندما تنتهك محارم الله.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يحمر وجهه.
1: صحيح.
0: روايات عديدة.
1: صحيح.
0: منها لما كان قاس يحدثهم أن الحق ليس واجب عليكم وإنما فقط في العمر الرحلة، فقام إليه الأقرع بن حابس التميمي زعيم من الجاهلية بعدك لم يدخل في الإسلام، فقال له الحق واجب في كل عام. قد يكون هذا السؤال ما عجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أقرع بن حابس وهو زعيم جاهلي، وقد يكون سؤاله هذا من باب صحة، من باب التحدي مثلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه كما تقول الرواية.
1: نعم.
0: وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى يحمر وجهه، لكنه لا يعتدي على المغضوب عليه، لا يعتدي على المغضوب عليه.
1: نعم. وفي تلك الرواية عندما جاء ذلك الرجل وقال له أنتم قوم مطل، أنت لا تعرف

0: قال من يعدل لم أنا أعدل.
1: صح.
0: فكان هناك رد من النبي.
1: طب لا شك.
0: حتى لا يفهم البعض أيضا كظم الغيط سذاجة أو شيء وأنه يدافع عن سن حقه.
1: لا هو يدافع عن حقه. هو, هو, هو أحيانا يأتي على الإنسان وقت قالوا على الإنسان أن يظهر فضائل نفسه
0: في
1: بعض المواهب في بعض لما يستنقص من آخرين لا مانع أنه يمدح نفسه ويذكر فضائل نفسه أمام ذلك الآخر. مرت القصة هذه الذين الثلاثة الذين جاءوا يعني حد ما باغي يصلي حد ما باغي يترك الصلاة وحد ما باغي يترك الصيام وحد ما يتزوج. فإيش قال لهم؟ مهد لهم تمهيد. قال أما سمعتم ما قلتم وقال لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه الإنسان يعني يظهر فضائل نفسه. أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي رواية وكذلك إن صحت عندما جاء ذلك اليهودي يطالبه قاله إني لأمين في الأرض أمين في السماء.
0: عجيب.
1: فمثل هذا الإنسان يأتي في يأتي وقت أو يأتي موقف يمكن للإنسان هذا أن يظهر فضل نفسه.
0: صحيح.
1: حتى لا يعطي مجال للاستنقاص من ذلكم الآخر.
0: وخاصة اليوم الناس ينجذبون لمن للشخص المشهور الشخص المعروف. قد يكون إنسان عنده شهادات ومتعلم لكن ما معروف. فهنا لابد في هذا الموقف أن يعرف بنفسه حتى يعرفه الناس.
1: طبعا. فهذا في بعض المواقف لأن لو سكت هذا الإنسان كأنه يقر بما يقوله في ذلك الشخص الآخر
0: بضعفه ونقصه.
1: بضعفه ونقصه وعيبه.
0: كما في تلك المعركة كان يتبختر في المشي. فقال رسول إن هذه المشي التي
1: يحب الله رسول. صحيح. نعم. لأنها في اعتداد بالنفس.
0: أيوة.
1: إظهار عزة الإسلام، إظهار كرامة الإسلام، إظهار قوة الإسلام.
0: لأن بعض الناس يفهموا تواضع سلبي يعني يكون عنده شكل كبير.
1: كما أن الغضب فيه المحمول في التواضع أيضا فيه المذموم وفيه المحمول.
0: جميل. رائع جدا.
1: التواضع. نعم. التواضع فتواضعوا يرفعكم الله. التواضع المحمود.
0: نعم.
1: التواضع المذموم الذي هو على الإنسان يجعل منه ضعيفا طبعا هذا ما محمود ولا مرغوب فيه.
0: بما أنكم تكلمتم الآن عن تواضع هناك محمود هناك مذموم كنا في بداية الحلقة نتحدث أو الحلقة الماضية هناك غضب محمود وغضب مذموم. الآن نريد أن ننتقل لغضب المذموم. هل ممكن شيخ أحمد نعرف الغضب المذموم هو ما يكون لجانب شخصي أو مالي أو يغضب لعصبية أو قبلية يعني ليس له علاقة بالجانب الديني؟ هل ممكن نعرفه بهالطريقة؟
1: الغضب المذموم أو الذي يغضب على شيء لا يستحق الغضب.
0: لا يستحق الغضب.
1: منها قضية الإنسان الغضب لعرض الإنسان لعرضه هذا محمود. يغضب الإنسان لعرضه لأن العرض مصون. أما قضية يعني بعض المعاملات المالية أو بعض الأمور الشخصية أو يحدث من الإنسان فلتة من لسانه هنا الغضب بيكون مذموم في الحقيقة من هذا الإنسان إذا غضب غضبا كبيرا يعني. أما ذلك الشخص الذي أساء إليه يعتذر إليه عليه أن يقبل العذر لأن المحب عذار لابد في هذه الأشياء. لكن الإنسان الذي يغضب وينتقم لغضبه نعادته طبعا الأمور غير جيدة ينتقم لغضبه هذا يعتدي على ذلك من الآخر بغضبه هذا طبعا هنا غير محمود بالمرة.
0: مشكلة كبيرة مثل الانتقام.
1: نعم انتقام ما كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك شخص من أبو مسعود الأنصاري يقول أنكر شيء على غلامه فأخذ يضربه ضربا شديدا مبرحا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ذلك الغلام بقوة وبقسوة فيقول ما يعني من كثر ما كنت يعني غاضب يعني ما كنت أشوف قدامي.
0: عجيب.
1: فسمعت صوتا يقول إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام.
0: الله.
1: على هذا العبد. فالتفت يقول وراي فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يقول فسقط الصوت من يدي. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سقط الصوت من يد أبي مسعود الأنصاري. وكان ونتيجة لذلك أن أعتقه.
0: ذلك الغلام.
1: أعتق ذلك العبد الغلام. أعتقه.
0: وهذا علاج حقيقة.
1: هذا علاج دائما.
0: أنت عندك إنسان ضعيف لكن هناك من هو أقدر منك.
1: هو دائما الإنسان عندما يعتريه الغضب يقول لك وإذا اعتراك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار. أنت أحيانا قد تغضب غضبا شديدا وفي النهاية تضطر إلى الاعتذار وهذا حادث يحدث.
0: صحيح. في كثير من
1: الإنسان ما

0: ما يفكر يغضب ويسيء إلى ذلك الشخص
1: من فكر في
0: ويعتدي،
1: الأبعاد.
0: في النهاية يجبر على الاعتذار. يقول الشاعر: وإذا اعترتك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار.
1: تذلل الاعتذار.
0: أنت أغلى في السير تعتذر بتذلل إلى ذلك الشخص الذي أسأت إليه من غضبك.
1: احفظ نفسك من ذل الاعتذار
0: من البداية، كما تقول الحكمة: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. لا تفعل الشيء الذي يجعلك تعتذر، لأن الاعتذار فيه ذل، غير عن الحلم من البداية. الاعتذار فيه ذل، فأنت احلم من البداية، لأن الحلم فيه عزة فيها، كما جاء في الحديث عن وسلم: فاعفوا يعزكم الله، ألا وإن العفو لا يزيد العبد إلا رفعة، فاعفوا يعزكم إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: نعم.
0: وإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: وفي رواية: ما زاد الله عبدا إلا عزا.
0: عزا، هكذا. فأنت بالبداية خليك حليما، لأنك تخشى في النهاية تذلل. الاعتذار فيه ذل.
1: يعني من البداية يكون عاقل ودرس أبعاد
0: الموضوع. إياك وما يعتذر منه. أتصير أنت خاف تعتذر له: سامحني وتفضل، وأنا أسأت إليك وأنا ما كان
1: يدخل أشخاص بعد بالحين
0: ويسخر أشخاص ويتواصلوا، يعني ليش؟ الأفضل الإنسان يترفع عن الغضب، وعن الغضب المسيء، عن الغضب المذموم تجاه الأشخاص. وبالعكس، هو لو ما غضب عليهم حتى لو تذلل، هذا يصير عندهم أن هذا الرجل أخلاقه غير جيدة أو تصرفه غير جيد، لكن لما يحلم من البداية يكون موقفه مقدرا من الناس أكثر فأكثر.
1: صحيح. أي. أنا لاحظت ملاحظة الشيخ أحمد، هناك بعض الأشخاص ما شاء الله عندهم الثقافة والوعي والتدين كذلك، لكن سبحان الله بمجرد لحظة غضب تسقط هيبة ذلك الإنسان. أي. يفقد مصداقيته مع الناس. حتى الناس بعدين يقول لك: إيش فائدة الثقافة والتنظير هذا في موقف بسيط غضب؟ فهنا سبحان الله تأكيدا لمسألة الحلم من البداية.
0: طبعا، لذلك الله تعالى يقول الإمام جعفر الصادق في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق.
1: جمعت
0: مكارم الأخلاق. قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه جمعت مكارم الأخلاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بها جبريل، تقول الرواية إنه يكاد إنه ارتبك فيها أو ما عرف ماذا تعنف. قال له: ماذا يا جبريل؟ قال: وأنا أيضا ما أعرف حتى أسأل ربي.
1: عجيب. خذ العفو
0: وأمر بالعرف
1: وأعرض عن الجاهلين.
0: خذ العفو يعني إنك اعفو عن الناس. خذ العفو، اعفو عن الناس، اعطي للناس العفو، لا تجلس. وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. دائما الجاهل تصدر منه الإساءة، لكن أنت أعرض عنه بحلمك. لما سأل جبريل: ماذا يعني هذه الآية؟ لأنها آية عظيمة وفيها تحميل مسؤولية كبيرة. فقال له جبريل: وأنا أيضا كذلك ما عندي علم، لكن حتى أسأل ربي. فجاءه بعد ذلك، قال له:
1: من
0: قطعك، واعفو عن من ظلمك، وأعطي من حرمك.
1: عجيب. يعني هذه الآية والحديث تحمل ما تحمل، مناهج عظيمة،
0: مسؤولية عظيمة في الحياة. مسؤولية عظيمة.
1: هذا الموضوع يحتاج لتزكية للنفس بشكل كبير، ليس بالأمر السهل.
0: يعني
1: احنا عندنا ما يسمى بانتصار للذات.
0: هي المشكلة تصير، لأن كل واحد يقف من موقف، يعني يرمي الآخر من مكان بعيد كما يقال.
1: صحيح.
0: سواء بالقول، سواء كان، ولكن كما قلت لك أنه يجب أن يكون هناك فيه، يعني فيه غضب محمود بقياس، يعطي عزة الإنسان وكرامة الإنسان
1: في مواقف معينة.
0: كما يقول النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر.
1: الله أكبر.
0: الحلم هذا زين، لكن ما خير، لا خير فيه إذا كان ما شيء هنالك قوة تحميه.
1: صحيح.
0: اعتدال بالنفس يحميه. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. كذلك الجهل ما في خير إلا إذا كان هنالك في حليم يوجهه. هذا الجهل اللي هو الاعتداء، الغضب، فيه هناك حليم يعطيك ما يقول بقياسه.
1: أيوة، مقدار.
0: مقدار،
1: كل شيء مقدار،
0: كل شيء بقياسه، كل شيء مقدار.
1: لا إفراط ولا تفريط.
0: ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر، يعني معناته خبير بالأمور. يقول فلان أورد الأمر وأصدره، معاذ صار خبرة في الأمور، يعرف كيف يورد الأمر وكيف يصدر.
1: متى يغضب، متى يحلم،
0: متى، نعم،
1: متى يعفو.
0: نعم.

0: دائما هذه الأشياء هي تكون مدروسة وتكون هذه تعالج هذا، كما يقول المتنبي فوضع الندى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، يقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد.
1: تمرد نعم.
0: فوضع الندى اللي هو طبعا العطاء والمعروف، وضع الندى في موضع السيف والعلا في موضع العقوبة مضر كوضع السيف في موضع الندى، كما يتخلي موضع الندى في موضع العقوبة يضر، كما أن موضع العقوبة في موضع الندى تضر كذلك.
1: صحيح، لا بد أن تضع كل شيء في مكانه،
0: كل شيء في مكانه
1: وبميزان،
0: كل شيء يكون يعني كل شيء يكون يعني أن يكون الضداني كل واحد بمقدار.
1: قواعد مهمة الشيخ أحمد، لكن أريد أرجع إلى مسألة الانتقام. للأسف الذي نسمعه من بعض المسؤولين أو القائمين على قضية القضاء أو الإصلاح ذات البين، يقول للأسف شديد الغضب عند بعض الناس، وهذه تحولت من حالات فردية إلى ظواهر، إلى أن يطلق زوجته أو يهينها أو يضربها أو يعنف عليها. عندنا إشكالية إحنا في ضبط هذا الموضوع عند بعض الناس.
0: كثير هذا الأشياء، لأن يحدث هذا الشيء عند الغضب ما يبالي الإنسان، لا يبالي الإنسان، وهذا أكثر تجد في الفئات العمر الأولى، أكثرها تسمع الشباب، عنفوان الشباب. دائما الإنسان عندما يكون شابا يكون في الحقيقة يعني يستعمل القوة، يعني يستعمل يضع الأمور، يجابه الأمور بحزم أكثر
1: لإثبات ذاته،
0: إثبات ذاته. لكن عندما الإنسان ينضج في العمر ويدخل في السن تجده أنه يكون هادئا، حتى في علاقته بأولاده بالأطفال، يعني يكون شابا تجده يضربهم، تجده يعني ينازعهم كثير، لكن لما يكبر في السن تجده يتحملهم أكثر.
1: حتى الولد الأول ضحية نوعا ما،
0: تقريبا لأنه يكون في الشباب.
1: صحيح،
0: في الشباب
1: متحمس بشكل كبير.
0: نعم.
1: زين، حتى هل هذا مبرر أن شاب يضرب مثلا زوجته؟
0: لا لا، هو طبعا لا، هذه كلها، لكن هو يجب أن يكون إنسان يتحلى بالصفات العلى، في صفات الكمال، يبعد عن الغضب. الله تعالى أثنى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغضب موجود لكن يغفر الإنسان، ليش يغرب؟ لأنه يراجع نفسه. فالغضب هو يعني وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذه ذكر تعالى استكمال لصفات إيجابية عديدة في عباد الرحمن.
1: نعم،
0: يعني في إكمال لصفات الإيجابية في المؤمنين. قال آخر شو؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يتراجعوا. والإنسان يراجع نفسه عند الغضب. يقال على أنه انتقال الإنسان من موضع إلى موضع يخف من حدة الغضب. مثلا إذا إنسان غضب هو جالس قالوا أنه يقوم،
1: يغير الهيئة،
0: وإذا غضب هو قائم يجلس،
1: صحيح،
0: يخفف حدته. وبعض العلماء يقول لك أنه يذهب إلى الاستحمام، الماء يبرد الغضب كثير. كان بعض العلماء إذا غضب أو أغضبه شيء يذهب إلى الاستحمام، يذهب لكي يعني كما يقول يسبح في الماء، يعني يبرد حالة الغضب. وأكثر ومن مسببات إذهاب الغضب والتحكم فيه الخروج من المكان الذي وقع فيه الغضب.
1: الشيخ أحمد، أنتم تنصحون دائما الأزواج إذا صارت مشكلة أن يخرج من البيت؟
0: هذا هو، كنت أسأل أحد الشياب وأعرف أنه في شدة الغضب، فأقول له يعني أنت تغضب كثير، يعني ما قالك يوم من الأيام امتدت يدك إلى زوجتك؟ هذا كنت شوية تجرأت عليه هذا السؤال،
1: سؤال خاص وصريح.
0: أي قال لي لا، أقول صح أني أغضب كثير لكني ما ضربت زوجتي.
1: أخرج.
0: قلت له كيف؟ قال أنت أخرج من المنزل. يوم أغضب يقول أخرج من المنزل.
1: خلاص، هذا
0: لما يخرج من المنزل ربع ساعة نص ساعة شيء طبيعي، غيب لأن هذه لأن دائما هذه الأمور هي عبارة عن ثورات. الغضب هو قالوا إيش عرفناه؟ إنه غليان الدم ويصير للقلب فيظهر على الحركات. إذن هي حاجة مؤقتة، هي ثورة، والثورة دائما مأخوذ من الشيء الذي يثور، كما الماء الذي يغلي يثور.
1: صحيح،
0: فيكون له وقت معين
1: حتى يفتر أو يهدى. والله الحديث جميل. قبل أيام كنت أستشيرك في موضوع الشيخ أحمد، فقلتم كلمة جميلة، المؤمن رجاع.
0: طبعا.
1: ما تقصدون بهذه الكلمة؟
0: هذا كما وإذا ما غضبوهم يغفرون،
1: يرجع عن
0: يعتذر. نعم، يعني يرجع إنه يغضب ويعرف نفسه إنه غضب وإن هذا ارتكب يعني أشياء غير جميلة يرجع عن هذا الشيء.
1: وهذا لا

0: الشخص الذي أثار غضبه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
1: جميل، ونحن في هذا الشهر الكريم فرصة
0: جدا جدا، شهر رمضان كما يقال، رمضان كريم. إيش كريم؟ كريم هو في الرزق، كريم في الخير، كريم في العطاء، كريم في الحلم،
1: صحيح،
0: كريم في كل شيء،
1: صحيح. وخاصة هذه الأخر الأيام الأخيرة من هذا الشهر،
0: الأيام الأخيرة من هذا الشهر، عادنا هي عاد كما يقول لكم محصلة العشرين اليوم التي تقدمت، صح.
1: هنا يعني هنا الثمرة الحقيقية،
0: الثمرة. نعم، نعم.
1: والله الشيخ أحمد بن سعود السياف في كل حلقة تفاجئوننا بمعان جميلة، لكن هذه الحلقة شدني أنكم وضعتم الأمور في نصابها، في ميزانها، في موضعها. هناك إفراط وتفريط في الحديث عن موضوع الغضب، سواء من المختصين وغير المختصين، ولكن في هذه الحلقة وضعتم الأمور في نصابها، ونحتاج إلى هذا الطرح المعتدل. وأنا حقيقة جدا سعيد للفوضى المعرفية التي نراها في هذا المجال. عموما الحلقة وصلت إلى النهاية،
0: ما شاء الله، بس إن شاء الله أن ما غضبنا بس فيها،
1: لا بالعكس،
0: يعني راحت بسرعة علينا، شوف راحت بسرعة،
1: وكما تقولون دائما الأيام جميلة تمضي بسرعة،
0: الأيام السرور كذاك، على أن أيام السرور اقصار،
1: صحيح.
0: نعم.
1: ماذا تقترحون، نكتفي بهذا القدر أم نضيف جزء ثالث لموضوع غضب؟
0: أتوقع أن لعلنا لن نعود إن شاء الله في قابل الأيام إن شاء الله، وهذا الآن بهذه الحلقتين الآن الماضية وهذه الآن في مجال الغضب، أتوقع أن يكفي،
1: أعطى قواعد،
0: يكفينا هذا. نعم. يكفينا، ولا هو الموضوع حقيقة بعد في كثير من الأدبيات وفي كثير من أقوال الأدباء والحكماء والشعراء وأهل الحلم وأهل الحكمة،
1: صحيح،
0: أقوال كثيرة تركناها ما تمكننا،
1: ربما يحتاج موسم كامل هذا،
0: هذا يحتاج فترة، لأن طبعا هذه أشياء مشوقة،
1: صحيح.
0: أي نعم، تعالج موضوع مهم في الناحية له تأثيره في الحياة الاجتماعية،
1: صحيح.
0: فلكن إن شاء الله، عسى إن شاء الله في أيام قابلة سوف نتحدث باستفاضة حول هذه المواضيع، ونكتفي
1: بإذن الله
0: بهذا حول الغضب.
1: طيب، أنا أقترح الشيخ أحمد سعود السيابي أن يكون موضوعنا القادم عن بر الوالدين، ما رأيكم؟
0: زين، جميل جميل، أنا عايش زين، يكون ولكن بعنوان العقوق وخطورته على الأسرة،
1: بإذن الله تعالى،
0: العقوق وخطورته على الأسرة
1: بإذن الله. إذن هذا سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى،
0: إن شاء الله بإذنه تعالى،
1: وبها ربما نختم هذا الموسم
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل، وهذه المعارف الرائعة، وهذه الخلطة المعرفية الجميلة الفريدة التي نستمتع ونستفيد منكم دائما. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماء

الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذابها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهناك مسألة ختمنا بها لقاءنا الماضي، فقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ على جعل من شرطية، والمبتدأ لا بد له من خبر، فأين خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من؟ اشتهر أن خبر اسم الشرط عندما يكون مبتدأ هو جملة فعل الشرط، فعلى هذا فالجملة الفعلية قتل مظلوما في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وقيل إن الخبر هو الجواب، وعلى هذا فالجملة فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وقيل إن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط هو الجملة التي تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط، فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهو الخبر، وإذا كانت جملة جواب الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر. وإذا ما رجعنا إلى جملة فعل الشرط قتل مظلوما ففيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع نائبا للفاعل للفعل قتل، وعلى هذا يجوز في جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. وإذا ما رجعنا إلى جملة جواب الشرط وهي فقد جعلنا لوليه سلطانا ففيها ضمير يعود على اسم الشرط أيضا وهو الضمير الذي وقع مضافا إليه لوليه، فجاز في هذه الجملة أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط على هذا الرأي. وهناك رأي رابع، ولعل الرأي الرابع هو الأقرب إلى الصواب، وفيه أن مجموع الجملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. فهذه إذن أربعة آراء في خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط، وهذا على جعل هذه الجملة جملة شرطية وعلى جعل من شرطية، وأما على جعل من موصولة فيجوز وجه آخر في الإعراب، ويكون المعنى على جعل من موصولة والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول قتل مظلوما، وعلى هذا فالجملة الفعلية قتل مظلوما جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يجعل لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول من في محل رفع، وعلى هذا الوجه يكون خبر المبتدأ الجملة فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ و

والاسم الموصول من، ودخلت الفاء على الخبر لشبه الاسم الموصول باسم الشرط في الدلالة على العموم، فلما تشابه في هذا الشأن دخلت الفاء زائدة على خبر الاسم الموصول، وقد وقع ذلك كثيرا في القرآن الكريم. فعلى هذا تكون الفاء زائدة، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا على الرأي الذي يجيز أن تعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية، وهو رأي مشهور، وإن قال به قليل من النحاة عند من يتتبع هذه المسألة من كتب التفسير ومن كتب المعربين والنحاة. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات عند كلمات في هذا الأسلوب أو في هذه الجملة، ففي هذه الجملة كلمة سلطان، فما معنى كلمة سلطان في هذا السياق؟ نعود ابتداء إلى العين، لأن العين قد يكون أقدم الكتب التي ننقل منها، وخصوصا على رأي العلامة الكبير ابن مداد الذي ذكر بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي سنة 35 للهجرة، والمشهور في كتب التراجم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني توفي سنة 70 من الهجرة النبوية، وسنة وفاته قبل سنة وفاة أبي عبيدة معمر بن المثنى، إلا أن أبا عبيدة معمر بن المثنى عمر طويلا فقد ناهز 100، وذكر في كتب التراجم أنه توفي وله من العمر 99. فإذا ما عدنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة سلطان، ووقفنا عندها من كتاب العين، نجد أنه يقول: والسلطان في معنى الحجة، قال تعالى: هلك عني سلطانية، أي حجتي، فليس له حجة، فاستعملت في هذا المعنى، وقد وردت في القرآن الكريم على الصفة التي ذكرها هذا العلامة الأكبر. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، مثل قفيز وقفزان وبعير وبعران، والمعنى بأن السلطان هي القدرة التي تكون للملك من تبوئه ذلك المنصب، وهو منصب الملك، والملك لغة في الملك، وقد وردت في كلام العرب وفي أشعارهم. ثم قال: والسلطان قدرة الملك، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا، كقولك: جعلت له سلطانا على أخذ حقه من فلان. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الذي ترشد إليه هذه الآية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي جعلنا لوليه قوة على أخذ حقه من ظالمه، فالسلطان هنا في معنى القوة أو في معنى البرهان والحجة، والمعنى أن له برهانا وحجة على أخذ حقه من ظالمه. ثم قال: والنون في السلطان.

0: القارئ واقفا عنده أو تاليا له، فقد جاء في مجاز القرآن: إن عندكم من سلطان بهذا، مجازه ما عندكم سلطان بهذا، ومن من حروف الزوائد، ومجاز سلطان هاهنا حجة وحق وبرهان. فقد فسر كلمة سلطان بالحجة والحق والبرهان، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين. وهنا أيضا في هذا الموضع كلمة نحتاج أن نقف عندها، وهي كلمة ولي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذه الكلمة وهي كلمة الولي في هذا الموضع معناها القريب، وكثيرا ما تفسر بأبناء العمومة. فقد جاء في كتاب العين: الولاية مصدر الموالاة، والولاية مصدر الوالي، واشتهر أنه يفرق بينهما، فالولاية بفتح الواو بمعنى النصرة، والولاية بكسر الواو من الولاية أو من الولي، وهو منصب معروف يتبوى. وذكر بعضهم أن الكلمة مستعملة في المعنيين بنفس الصيغة أو بنفس اللفظ والحركات. والولاء مصدر المولى، والموالي بنو العم، والموالي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم عليه الصدقة، والمولى المعتق والحليف، والولي والولي ولي النعم. فقد فسرها هنا أو ذكر من معانيها أنها تأتي بمعنى بني العم، والمراد بذلك القرابة أو من تكون له قرابة بالإنسان. وهذه الكلمة أيضا نقف عند معناها في كتاب الجمهرة، فقد ذكر شيئا من معانيها، فقد جاء فيه: والولاء مصدر مولى بين الولاء، والولاية الإمرة، والولاء مصدر واليت بين الشيئين. ثم قال: والولاء مصدر واليت بين الشيئين موالاة وولاء، والولي خلاف العدو، والمعنى من ينصر الإنسان. وهذا المعنى الذي ذكره بقوله والولي خلاف العدو يتناسب معنى لهذا الموضع من كتاب الحق تبارك وتعالى. ونجد أيضا كلاما حول هذه الكلمة ليس بعيدا عن الكلام المذكور هنا يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة الولي، ونذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات.

0: حق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تعالى في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، القنوط من رحمة الله أمر محرم في شرع الله. وقد ذكرنا أن القنوط هو اليأس، وأنه سد باب الأمل وتوقع القانط الفشل والخيبة واستبعاد الفرج بعد الشدة. ذلك أن المسلم يؤمن إيمانا قطعيا أن الله تبارك وتعالى هو مالك هذا الكون، وهو المتصرف فيه، وأن الرفع والخفض بيده سبحانه، والعطاء والمنع بيده سبحانه، والصحة والمرض بيده سبحانه، والغنى والفقر بيده سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل في علاه. وهذه الرحمة يجب أن تفهم في إطارها القرآني وفي سياقها الشرعي، فإن بعض الناس جعلوا الرحمة المقتضية للمغفرة هي الرحمة المقتضية للخلق والإيجاد والإطعام والصحة والثروة والمال وغير ذلك من النعيم. وهؤلاء هدانا الله وإياهم يتذكرون صدر الآية في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، لا يعرفون تكملة الآية ولا السياق الذي وردت فيه. سياق الآيات تتحدث عن بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. على أن هذه الرحمة بمعنى المغفرة ليست لكل شيء، فالشيطان شيء، ومجرم الحرب شيء، واليهود والنصارى شيء، والظالمون شيء، والمصرون على الفجور شيء. الله تعالى يقول في نفس الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هناك رحمة خاصة مكتوبة لفئة خاصة وهم الذين يتقون، فكل من لم يحقق التقوى ويبني نفسه بسعة رحمة الله إنما يتبع في ذلك الأماني. ولذلك لابد أن نفهم هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء فهما صحيحا، أن الرحمة التي هي وسعت كل شيء هي رحمة عامة، وهي رحمة الإيجاد،

الخلق والصحة والولد والمال وما إلى ذلك من النعم التي هي لكل أحد، للمسلم والكافر والبر والفاجر، لكل أحد. لكن الرحمة الأخروية ليست لكل أحد. فالآية قالت فسأكتبها للذين يتقون، وذكر مثال على التقوى العمل، وذكر مثاله ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، سعدت وشرفت بالحديث إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوق

0: إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم. المجتمع في القرآن الكريم. برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني. المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواضيع التي حازت اهتماما كبيرا لدى الأمم والشعوب وكذا لدى الحكومات والمنظمات البشرية هو موضوع المجتمع وما يتعلق به من المواضيع والمسائل، وقد ظهر هذا الاهتمام في زماننا وعصرنا أكثر وأكثر.

والأسباب التي دعت مراكز القرار وصناعه والحكومات وما يتلوها من المنظمات والجمعيات والمؤسسات العالمية ليست قليلة، فيمكن اختصارها في كون المجتمع يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأفراد والجماعات، ويمثل استقراره استقرار المجتمع البشري. وإذا ما حصل خلل في المجتمع فإن سائر المجتمعات وبشكل عام تكون سلامتها مهددة. وإذا أراد أي مجتمع الرقي بنفسه لابد من أن ينظر إلى بناء أسسه، ومن ثم ينظر إلى ما يشكله برتبة حضارية ممتازة. وهنا في الوقت نفسه من يرغب في تقويض المجتمعات وتهديد سلامتها والفتك بأفرادها لأسباب عديدة. فنرى هؤلاء أن أول هدف يستهدفونه هو أفراد المجتمع، فيسعون إلى تفكيكه وهدمه وتشتيت أفراده، وتبذل الكثير من المحاولات في هذا الشأن كما نلاحظ اليوم في تاريخنا المعاصر في العالم، وتنتج الكثير من المنتجات الفكرية والسلوكية والأيديولوجية لتغيير هندسة التفكير لدى المجتمعات وأفرادها، وبالتالي لتحصيل الضمان لما يسعون إليه أولئك لعدم إبقاء المجتمع على وحدته وسلامته وشراكته وتلاحمه. ومن هنا يتوجه الاهتمام إلى المجتمع للنظر في كل ما يتعلق به من قريب ومن بعيد من المسائل الفكرية والسلوكية، كل هذا لأجل ضمان سلامته وحفظه وتحسينه من كل ما يؤثر عليه سلبا. ويسعدني هنا أن أنقل ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بمناسبة انعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان لعام 2023 فيما يتعلق بالمجتمع، إذ قال جلالته: لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي. ثم عرج بعد ذلك على ذكر بعض التفاصيل: إننا إذ نرصد التحديات التي يتعرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقية والثقافية، لنؤكد على ضرورة التصدي لها ودراستها ومتابعتها لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة لكونها الحصن الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية السلبية التي تخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة، وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية. فقد أوضح جلالته أن هناك تحديات يتعرض لها المجتمع، وأن هذه التحديات ذات صبغة التأثير غير المقبولة في المنظومة الأخلاقية والثقافية. فقد ركز جلالته على أمرين مهمين جدا اللذين تتقوم بهما حياة المجتمع البشري، وهما المنظومة الأخلاقية والمنظومة الفكرية. فالمنظومة الأخلاقية تمثل الجانب العملي والسلوكي للمجتمع، والمنظومة الفكرية تمثل الجانب المبنائي الأساسي لبناء الرؤية والمعرفة. ثم بيّن جلالته مؤكدا على ضرورة التصدي لتلكم التحديات التي استهدفت الأخلاق والفكر معا، ورسم جلالته بعد ذلك خارطة التصدي، فبين أن ذلك يكون بدراسة تلكم التحديات وبمتابعتها، الأمر الذي يبين لنا عدم الاكتفاء بالنظر إلى تلكم التحديات بنظرة سطحية، فإن النظر بالسطحية يوجب الاستغلال من قبل المغرضين للتغلغل في كل جزئيات الوطن وبسط سيطرتهم وإرادتهم، وهذا يدخل في ضمن التحديات الخارجية التي تواجه المجتمعات بشكل عام والتي لها تأثيرا على الداخل، ما يعزز التحديات الداخلية بعد ذلك. والأمر الآخر الذي نستشفه من كلام جلالته هو عدم الغفلة عن تلكم التحديات، فهي ما دامت موجودة فإن على الجميع عدم الغفلة عنها وضرورة الوعي

0: وعندما بيّن جلالته ضرورة الدراسة والمتابعة بين حرصه الشديد على ضرورة عدم الاكتفاء بالتصدي في المرحلة الابتدائية والأولى، بل لابد وأن تكون بمستوى استدامة الوعي والتنبه والالتفات والتسجيل لكل ما يحدث حولنا تسجيلا دقيقا، إضافة إلى متابعة تلك التحديات في كل جوانبها من المستويات ومن التأثير ومن المجالات المستهدفة. طبعا يتضمن وبشكل طبيعي ما تستهدفه تلك التحديات ومدى تأثيرها في حقلها وما هي النتائج التي تترتب عليها، ولإدراك جلالته لمخاطر تلك التحديات على مجتمعنا العماني، فإنه بيّن وبكل وضوح بأن ما ينبغي أن نقوم به من واجب المسؤولية هو لأجل تعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة. وهذا يعني أن صاحب الجلالة وفق رؤيته الثاقبة والواعية، وحقا هي رؤية تلفت انتباه القارئ والسامع لها، إذ يحمل مسؤولية التصدي والتعزيز للقيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية على عاتق كل مواطن وليس فقط على مراكز ومؤسسات الدولة. وهذا يعني أن صاحب الجلالة مؤمن أن المواطن العماني لديه من القدرات والمؤهلات والقابليات لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة والمقدسة. ثم خص صاحب الجلالة الأسرة في خطابه السامي، وبيّن أنها الحصن الواقي لأبنائه أبناء عمان من الاتجاهات الفكرية السلبية. والأسرة كما تعلمون تعرف بأنها الخلية الأساسية لبناء المجتمعات، وبيّن بالحذر من كل ما يخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من التاريخ الحضاري والثقافة الوطنية الأصيلين، حيث أن هذا التركيز من جلالته حفظه الله على المجتمع الصغير والكبير بالخصوص من مجمل ما تعرض إليه في خطابه السامي يدل على مستوى اهتمامه بالبناء المجتمعي وفي بناء صرحه الكبير الذي به قوام الوطن الغالي. وتوجه جلالته إلى كل الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة استحضار التحديات التي أشار إليها في خطابه حفظه الله ورعاه للحفاظ على هذه اللبنة المهمة في النسيج الاجتماعي، ورسم خريطة التعاليم للحفاظ عليها وعلى أفرادها. لقد اختزل جلالته في خطابه السامي الكثير من المطالب العلمية الدقيقة ورسم معالم التحصين والحماية، وفي الوقت نفسه بيّن ما تستوجبه التنمية والتطوير في معالمها الأساسية الواسعة للوطن والمواطن في بعديه المجتمعي العام والأسري الخاص. ونحن انطلاقا من هذه التعاليم الصادرة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم ابن طارق حفظه الله ورعاه، إذ سوف نقوم بالحديث عما تعرض إليه جلالته رغبة منا في المساهمة فيما يستوجبه علينا من واجب المسؤولية الوطنية إن شاء الله تعالى. وبما أن المجتمع وبما يتكون من النسيج العام فهو جزء أساسي وركيزة أساسية في البناء الوطني، فإننا سوف نتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بالخارطة التي رسمها مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالعناوين التي تعرض إلى ذكرها في خطابه السامي. فإلى اللقاء، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الصورة العظيمة التي نفتتح بها في جميع صلواتنا، وهي الكافية الشافية، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، سورة الفاتحة. سورة عظيمة، سورة تحتوي على معاني ينبغي على كل مسلم أن يتفكر وأن يتدبر في هذه الصورة العظيمة. فعندما نقف عند قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة هي التذلل والخضوع. وإذا نظرنا إلى تعاريف العلماء للعبادة نجد أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا أو فعلا، ظاهرا كان أو باطنا، فهو عبادة. مثلا الصلاة، الصلاة عبادة لأنها أقوال وأفعال يحبها المولى سبحانه وتعالى. كذلك بر الوالدين، كذلك الصدق، الله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين، فيكون الصدق عبادة. الأمانة، الخشية من الله عز وجل، حب النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذه كلها عبادات. كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني صلاتي ونسكي، ذبيحتي، ومحياي ومماتي، حياتي كلها وما أموت عليه، كله خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب المستحق وحده للعبادة، لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذا مفهوم شامل للعبادة. وإذا استحضر المسلم النية في أكله وفي شربه وفي نومه قاصدا بها التقوي على طاعة الله عز وجل، فإنه بإذن الله تعالى يؤجر على ذلك، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. متفق عليه. وكذلك يقول معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي. إذن أنت حتى النوم إذا نويت به أن هذا النوم راحة للجسم وللبدن، لكي تستعين به على طاعة الله عز وجل من القيام إلى صلاة الفجر، ومن القيام إلى العمل والوظيفة وإلى آخره، فأنت بإذن الله تعالى تؤجر على هذا النوم. كذلك على الطعام، على الشراب، لأنك أنت بدون طعام وشراب ما تستطيع أنك تعبد الله عز وجل. إذن حتى الطعام والشراب الذي لا تستغني عنه، إذا استحضرت النية في ذلك التقوي به على طاعة الله، ففضل الله واسع

0: وهو سبحانه وتعالى كريم يعطي عباده ما لا يتخيله العبد، لأنه هو الكريم سبحانه وتعالى. إذن فكل عمل أصله من العادات أو من المباحات وقرنته بنية صالحة مع الإخلاص لله عز وجل فيتحول بإذن الله تعالى إلى عبادة، فيتحول إلى عبادة. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. انظر حتى هذه الأشياء الدقيقة، أكرمك الله، من البول ومن روث الحيوان أنت تؤجر على ذلك. يعني انظر، جعل عليه الصلاة والسلام يعني حتى أدق الأمور التي ربما الإنسان ما يلتبه إليها ولا يلتفت إليها، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: من الأنواع التي تجرك وتدخل في باب العبادة وتجرك إلى الأجر، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني بمجرد أنك تبتسم تحصل أجر، مثل ما قال واحد، قال: والله هذه صدقة ممتازة، قال تحصل أجر وفلوسك محفوظة، يعني كأن الرجال بخيل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. واحد ما يعرف وين الطريق، وين المسجد، وين المحل، وين المركز الصحي، أو تدله، يعني تحصل أجر على هذا الشيء. قال: وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراقك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وأصله في مسلم. إذن هذا يدلك على أن يعني حتى الأعمال البسيطة هذه تحصل عليها أجر. أنت حتى الراتب أيها الرجل، أيتها المرأة الموظفة، الراتب عندما تنفقه على أولادك، تشتري لهم الراشن وتدفع عنهم فواتير الكهرباء وفواتير الماء والأشياء التي يحتاجونه، أنت تؤجر على ذلك إذا استحضرت النية. البيت الذي تبنيه ربما بأربعين وخمسين ألف، أنت إذا استحضرت النية أن هذا البيت يكون ستر لي ولأولادي وربيهم على طاعة الله عز وجل ونعبد الله عز وجل في هذا البيت، أنت تؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. السيارة التي تشتريها تستعين بها على الذهاب إلى المسجد وإلى صلة الرحم وإلى توصيل إلى المدارس وإلى الجامعات وإلى الأم، هذه كلها تستعين بها، أنت تؤجر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة ممكن نقسمها إلى أربعة أقسام: عبادة يعني قلبية، وهذه مثل توحيد الله عز وجل والإخلاص، هذه أمور كلها في القلب. عبادة بدنية كالصلاة، وعبادة مالية كالزكاة والصدقة، وعبادة تجمع بين الكل مثل عبادة الحج، فهي تكون شاملة للبدن وللمال وكذلك العمل، إن لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. فاحرص أيها المسلم أن تجعل حياتك كلها من أول ما تقوم إلى أن تنام تجعلها كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

بلغ عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن

هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ

0: مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تعالى في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، القنوط من رحمة الله أمر محرم في شرع الله. وقد ذكرنا أن القنوط هو اليأس، وأنه سد باب الأمل وتوقع القانط الفشل والخيبة واستبعاد الفرج بعد الشدة. ذلك أن المسلم يؤمن إيمانا قطعيا أن الله تبارك وتعالى هو مالك هذا الكون، وهو المتصرف فيه، وأن الرفع والخفض بيده سبحانه، والعطاء والمنع بيده سبحانه، والصحة والمرض بيده سبحانه، والغنى والفقر بيده سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل في علاه. وهذه الرحمة يجب أن تفهم في إطارها القرآني وفي سياقها الشرعي، فإن بعض الناس جعلوا الرحمة المقتضية للمغفرة هي الرحمة المقتضية للخلق والإيجاد والإطعام والصحة والثروة والمال وغير ذلك من النعيم. وهؤلاء هدانا الله وإياهم يتذكرون صدر الآية في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لا يعرفون تكملة الآية ولا السياق الذي وردت فيه. سياق الآيات تتحدث عن بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. على أن هذه الرحمة بمعنى المغفرة ليست لكل شيء، فالشيطان شيء، ومجرم الحرب شيء، واليهود والنصارى شيء، والظالمون شيء، والمصرون على الفجور شيء. الله تعالى يقول في نفس الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هناك رحمة خاصة مكتوبة لفئة خاصة وهم الذين يتقون. فكل من لم يحقق التقوى ويبني نفسه بسعة رحمة الله إنما يتبع في ذلك الأماني. ولذلك لابد أن نفهم هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، فهما صحيحا أن الرحمة التي هي وسعت كل شيء هي رحمة عامة، وهي رحمة الإيجاد والخلق والصحة والولد.

والمال وما إلى ذلك من النعم التي هي لكل أحد، للمسلم والكافر والبر والفاجر، لكل أحد. لكن الرحمة الأخروية ليست لكل أحد. فالآية قالت فسأكتبها للذين يتقون، وذكر مثال على التقوى العمل، وذكر مثاله ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، سعدت وشرفت بالحديث إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ديننا وكرامة الإنسان. ولقد كرم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد حمدا يستوفي نعمه ويستدعي كرمه سبحانه. فلق الإصباح وهدى الأرواح وكرم الإنسان وأعزه بالإيمان. ما أكثر ما مر على الإنسان من أزمنة أهدرت فيها كرامته واستبيحت حريته، ويجعلونه كسلعة لا حق له في الحياة الكريمة، حيث الاتجار بالبشر واستغلال ذوي العوز والحاجة والفقر وامتهان الضعفاء وغيرها من الصور الصارخة من جاهلية جعلت قيمة الإنسان رهينة مقاييس القوة والمال والنسب. ثم جاء الإسلام الذي اتسمت دعوته بالرحمة، أقام لكرامة الإنسان أصلا راسخا وجعله مكرما. ولقد كرمنا بني آدم، فحرم هذا الدين الحنيف صور الظلم والبغي والعدوان، وصان النفس والعرض والمال، ووسع أبواب العتق، وحث على تحرير الرقاب، وأرسى مبدأ المساواة، حتى غدا الصحابة إخوة في مجتمعهم رضي الله عنهم. فمنهم العربي والحبشي والفارسي والرومي، وميزان التفاضل التقوى، وميزان التفاضل التقوى. ولم يجعله باعتبار الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الطبقة. هكذا سبق دين العدالة هذه المواثيق الحديثة بقرون طويلة في تقرير الأصول التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته وتصون دمه وعرضه وماله. كرامة بمنحة إلهية ثابتة، وليس امتيازا من سلطة، وليست حقا ينتظر اعترافا من أحد. وها نحن نشهد عالم اليوم حيث يتحدث كثيرا في المنابر الدولية عن حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يحكي بأنه لا يزال يشهد صورا مؤلمة من امتهان تلك الحقوق، ومنها الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين وأنواع العمل القسري والمتاجرة بالأعضاء والاستعباد الجنسي والعنصرية البغيضة وإشعال الحروب التي تهلك الحرث والنسل وتزهق فيها الأرواح البريئة وتدمر بيئة الإنسان وتنتهك مقدساته وتسلب أرضه وتحتل بلاده. ومن يمعن النظر يرى صورا لعودة الجاهلية في ثياب عصرية. قد جعلوا كرامة الإنسان شعارا يرفعونه وليس عهدا يصان. أما الإسلام فمع كونه أضاف إلى التاريخ ميثاقا جديدا، فقد جاء ليقتلع كل جاهلية من جذورها، كل جاهلية تهين الإنسان وتجعله شيئا يستغل ويبتذل. دين بين أن الله أودع في الإنسان سر الكرامة. ومن صور صون كرامة الإنسان في رحاب هذا الدين ما أولاه من تكريم لكبير السن ومراعاة حاجته والاستماع إلى صوته وعدم تركه وحيدا على هامش الحياة، فإن ضعف جسده لا يسقط قدره ومنزلته، وتقدم عمره لا يمحو فضله أو يطمس تجاربه. وبمشاهد رعاية المسنين تقاس إنسانية المجتمع، حيث حفظ مكانتهم ورد بعض الجميل الذي بذلوه وإحاطتهم بالمودة والأمان. تبارك ربي أفاض الهدى وأجزل للعالمين الندى، سبيل الكرامة منهاجه فبورك من بالسبيل اغتدى، وسار أبيا بإيمانه فما جار في سعيه واعتدى، يصون الحقوق بآفاقه فأنى مضى لتقاه ارتدى. فهيا بنا لله ربنا مستمسكين بعروة الدين، مع المشرقين بالهدى في كل الميادين. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة دحى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كذبت

0: وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: صدق الله العظيم.
2: أبو خضرة.
3: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا

0: الموسيقى وبرازيل العناوين. بأكثر من 27 مليون ريال عماني مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، والمملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام أينما كنت. إنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 27 مليون و300 ألف ريال عماني. المشروعات التعليمية تهدف إلى تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
1: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تتجاوز 27 مليون ريال عماني بهدف تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني. وتشمل هذه المشروعات إضافة فصول دراسية ومرافق تعليمية وإنشاء مدرستين جديدتين بولايتي خصب ومتحة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات لعدد من المدارس والتهيئة والتأثيث للمختبرات، إضافة إلى توفير حوالي 30 شاشة تفاعلية وخدمات الإنترنت الفضائي في المدارس. وأوضحت وزارة التعليم أن أعمال الصيانة والتأهيل تسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس وجاهزيتها، فيما تدعم المشروعات التقنية مسار التحول الرقمي بما يتيح للطلبة الاستفادة من أدوات التعلم الحديثة وتنمية مهاراتهم المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. كما سيفتتح قريبا مركز مسندم للثقافة والابتكار ليكون نواة داعمة لهذا المجال. وقد بلغ عدد المدارس الحكومية في محافظة مسندم 19 مدرسة، إلى جانب 9 مدارس خاصة

0: تضم قرابة 8800 طالب وطالبة، فيما يبلغ إجمالي عدد المعلمين بمدارس المحافظة 834 معلماً ومعلمة.
1: وكنا في متابعة أكثر لهذا الموضوع، حيث تحدث الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي مدير إدارة التعليم في ولاية دبا بمحافظة مسندم عن أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم بالمحافظة في توجيه هذه الاستثمارات، والأثر المتوقع أن يلمسه الطالب والأسرة بشكل مباشر منها.
2: أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم بالمحافظة هي النمو السكاني خاصة في ولايتي مدحة وخصب، والتوسع العمراني، والأولوية تحسين البيئة الصفية أيضا، وتوفير المرافق المساندة، وتوفير التعليم في جميع أنحاء المحافظة. ومن ضمن الأولويات أيضا تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة والمحفزة للتعلم، كذلك مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجية، وتلبية احتياجات المدارس من الصفوف الدراسية والقاعات والملاعب والأجهزة والأدوات التعليمية والمخبرية. الأثر طبعا لا شك أن الأثر سيكون أثر إيجابي بالنسبة للطالب والأسرة، لأن توفير هذه الخدمات قريبة من أماكن سكن الطلاب يزيد من دافعيتهم نحو التعلم، يوفر لهم الوقت والجهد في الوصول للمدارس البعيدة التي كانوا يدرسون فيها، هذا في ولاية خصب أتكلم بالتحديد. كذلك تلبية وتوفير بيئة التعلم الجاذبة وتلبية الاحتياجات التعليمية، مما يزيد من مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، ويحقق جودة التعليم في مدرسة النصر في ولاية مدحة. الطاقة الاستيعابية سترتفع من 12 فصل دراسي إلى 20 فصل دراسي، وهذا العمل الآن مشروع قائم. وكذلك مدرسة تماضر يكون يعني من 20 إلى 30 فصل بطاقة استيعابية تبلغ 1050 طالب وطالبة. مدرسة تماضر اللي هي من الفصل الأول إلى 12، مدرسة كذلك سيح المحاسن في ولاية خصب بمنطقة سيمة، هذه من الصف الأول للثاني عشر، سيكون فيها 40 فصل دراسي، مختبرين للعلوم، مختبرين للحاسب. لا شك أن سترتفع يعني الطاقة الاستيعابية نظرا لزيادة الكثافة السكانية في هذه المناطق.
1: في مؤشر على تنامي الدور اللوجستي لمنفذ الربع الخالي، عبرت مؤخرا أكبر شحنة برية من المنفذ منذ افتتاحه عام 2021، ويتيح منفذ الربع الخالي مسارات جديدة لحركة التجارة وفرصا أوسع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان.
3: رحلة لوجستية من البحر إلى البر تختصر المسافة بين الموانئ العمانية والأسواق الخليجية والإقليمية عبر منفذ الربع الخالي. هذا المنفذ الذي عبرت من خلاله في الأيام القليلة الماضية شحنة تعد من أكبر الشحنات البرية من حيث الحجم منذ افتتاحه عام 2021، جرى إنزالها في ميناء الدقم ونقلها باستخدام شاحنات ومعدات ثقيلة باتجاه المملكة العربية السعودية في نموذج يعكس الإمكانيات اللوجستية المتاحة والتسهيلات التي توفرها سلطنة عمان لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية. ويفتح منفذ الربع الخالي بما يشهده من حراك متنام آفاقا واسعة أمام قطاعات النقل والمناولة والتخزين والخدمات اللوجستية تعززها المناطق الاقتصادية الواعدة الممتدة على مساره، وما توفره من فرص للاستثمار ونمو الأعمال.
1: تجدر الإشارة إلى أن منفذ الربع الخالي يوفر فرصا واعدة لزيادة حركة نقل البضائع بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيز استفادة الموانئ العمانية للوصول بريا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى كالأردن وسوريا والعراق. كما يمنح المنفذ المستثمرين وأصحاب الأعمال مرونة أكبر في اختيار الموانئ ووسائل النقل المناسبة، ويستغل في حركة بضائع ترانزيت التي تعبر أراضي السلطنة متجهة إلى دول أخرى. أكد ذلك هيثم بن أحمد الزجالي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: منطقة الربع الخالي يوفر فرص توسع حركة النقل التجاري طبعا بين البلدين، أيضا تعزيز استفادة الموانئ العمانية منها من ضمنها ميناء الدقم، الوصول برا للسوق السعودي أيضا من خلال شركات النقل الإقليمي أيضا إلى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون. طبعا هذا يمنح كل أصحاب الأعمال والمستثمرين مرونة أكبر في اختيار المواني ومسارات النقل المناسبة لنقل بضائعهم أيضا إلى وجهاتها. طبعا خدمات النقل الحين تتنامي بشكل كبير، والتوزيع المرتبط بهذا الرابط وتحسين كفاءة العبور أيضا الاستفادة من حركة الاستيراد والتصدير وخدمة المشروعات، هذا أيضا يوسع قاعدة العملاء للمواني العمانية وتنويع المسارات اللوجستية، أيضا يدعم تنافسية سلطنة عمان ضمن منظومة خليجية متكاملة تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة في البلد. الوزارة تعمل بشكل دائم على رفع كفاءة شبكة الطرق من خلال مشروعات الإنشاء والتأهيل والصيانة، وطبعا هذا تعزيز الربط بين المواني والمناطق الإنتاجية والمسارات المودية للمنافذ البرية. طبعا هذه الجهود تدعم بشكل كبير حركة البضائع والشاحنات وتعزز السلامة واستمرارية الحركة، ايضا يخدم الرف التجاري بين سلطنة عمان والاسواق الخليجية. طبعا المنفذ هذا يخدم اكثر من دولة، طبعا جميع البضائع اللي توصل في المواني البرية المواني البحرية في عمان ايضا تتجه في السوق السعودي، ايضا تتجه لبعض الدول الخليجية، ايضا في بضائع تنقل عبر المنفذ لبعض الدول العربية على سبيل المثال الأردن سوريا والعراق، أيضا يتم استخدامه عن طريق هذا المنفذ. أيضا هذا المنفذ يتم نقل فيه بضائع اللي هي ترانزيت أيضا تكون قادمة من دولة أخرى تدخل لأراضي السلطنة وتخرج من هذا المنفذ لدولة ثالثة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال مطروحا، لكنه شدد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق تفاهمات واضحة بشأن حركة الملاحة البحرية وعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء مع واشنطن، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. استشهد فلسطينيون برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية ياسوف في شرق سلفيت شمال الضفة الغربية، وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته قبل أيام في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة العطار في مواصي مدينة خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة، كما أقيمت مراسم تشييع رفات 105 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء تم انتشالهم مؤخرا من تحت الأنقاض وسط مدينة غزة. في غضون ذلك حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وشيكة قبل أن تتوقف كامل الخدمات بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن بلدة المنصوري في قضاء صور شهدت تفجيرات ضخمة بعدما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة قبل أن تقوم بتفجيرها. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدة المنصوري. هذا وتحتل القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. أصيب شخصان في ضربات جوية روسية على مناطق في أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هجمات روسية على العاصمة كييف ومدينة أوديسا الساحلية أسفرت عن إصابة شخصين، مشيرة إلى أن البنية الأساسية في المدينة تعرضت لأضرار، مضيفة في الوقت ذاته أن سلاح الجو الأوكراني أسقط 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل 107 طائرات. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، موضحة أن السفينة كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. وأضافت الوزارة أن القوات قصفت مركزا للنقل واللوجستيات في العاصمة كييف يستخدم لتصنيع الزوارق المسيرة، ومركزا للبيانات في أوديسا. كما أسقطت ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراض روسية. هذا أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو شملت عددا من الكيانات والأفراد. اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لبحث قضايا الهجرة وأمن الحدود، إلى جانب التحديات الأوسع التي تواجه الأمن الداخلي للتكتل. وقال ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة إن الاتحاد يعتزم تعزيز دور وكالة الحدود التابعة له، ومن ذلك منحها دورا أكبر في عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في التكتل. وأضاف أن الاتحاد يعتزم كذلك تكثيف ما وصفها بدبلوماسية الهجرة مع دول من خارج التكتل. أعلنت باكستان مقتل 22 شخصا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في غارات جوية نفذتها على أفغانستان، بينما أفادت كابول بمقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في الغارات الجوية الباكستانية. من جهتها أعلنت بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها وثقت مقتل وإصابة أكثر من 1100 مدني في أفغانستان إثر أعمال العنف العابرة للحدود منذ بداية العام الحالي. وتنفي إسلام أباد استهداف المدنيين مؤكدة أن عملياتها تستهدف مسلحين يشنون هجمات في أراضيها، فيما تنفي كابول إيواء أي مسلحين. تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ بالسعي الحثيث لإيجاد سبل عملية لتخفيف التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية. وقال لي جي إن حكومته تسعى باستمرار إلى اتخاذ تدابير عملية للحد من التوتر العسكري بين الكوريتين، مشيرا إلى أن العقبات التي تواجه العلاقات بين الكوريتين معقدة للغاية، لكنه أكد سعيه إلى حلها واحدة تلو الأخرى. وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية يجب على الكوريتين إيجاد طريقة لبناء ثقة وتوافق الأقوال مع الأفعال. يأتي ذلك بعد يوم من تبادل سول وبيونغ يانغ الانتقادات بشأن واقعة لغم أرضي أدى إلى إصابة 3 أشخاص في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين. ختاما لأخبار التاسعة مساء مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز عناوينها. لأكثر من 27 مليون ريال عماني مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، والمملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. أشكر لكم كرام المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في هذه النشرة من الزميلين أحمد بن عبد الله الندابي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء حمود بن سالم بن عرابة. شكرا لكم، في أمان الله.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون.

أبالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.

مكينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.

يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

داود قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم.

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن

الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل

الأسباب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

الكتاب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن

الفساد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم.

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأ

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز قار من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل

لن نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير

أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من

فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن

الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبيني وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره الحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما. هذه الفائدة السادسة.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وخارج من داره وقد حضر، وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. الحكم إن أضاعها كحكمه، إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما. هذه الفائدة
2: السادسة
1: من فوائد الختم بها الفصل الثاني من فصول الباب
3: السادس عشر
1: في السفر. هذا الفصل الثاني هو في حد السفر. ختمنا هذا الفصل بست فوائد، وقفنا عند خمس منها. آخر فائدة وقفنا عندها
4: الخامسة.
1: أهي
2: نعم شيخ.
5: وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير فتلزم الصلاة بالحضور، ولم يكن بينهما قد قصرا فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزا إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل، قال وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة.
1: شكرا. من جواب الإمام الخليل رحمة الله عليه موجود في فتح الجليل صفحة 139 رقم السؤال والجواب 197. من أراد أن يراجع فيراجع من هناك. طيب، حفظتم الفائدة السادسة الأخيرة؟
2: نعم.
1: فضل حرام.
2: وخارج من داره وقد حضر، وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. والحكم إن أضاعها كحكمه، إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما.
1: في هذه الفائدة ثلاث مسائل. المسألة الأولى ذكرناها سابقا في الدرس الماضي، وهي في من وجبت عليه الصلاة في الحضر في المسافر، من وجبت عليه الصلاة الرباعية في الحضر وسافر وأراد أن يؤديها في السفر، هل يصليها ركعتين ولا أربع ركعات؟ ماذا عرفتم في المسألة؟
2: نعم شيخ.
3: قولان.
1: نعم.
3: قيل يصليها ثلاثة أقوال. قيل نعم. يصليها سفرا.
1: قصرا. ركعتين.
3: قصرا باعتبار الأداء. نعم.
1: ولا أداء.
3: نعم.
1: يعني يؤديها في السفر مثلا.
3: نعم.
1: طيب وقيل.
3: وقيل يؤديها كما أربع ركعات.
1: أربع ركعات.
3: نعم.
1: نعم.
3: وقيل هو مخير.
1: نعم. إيش رجح الكتب؟ صح الكتب رحمة الله عليه. أي الأقوال الثلاثة؟
3: القول الثاني.
1: القول
3: الثاني بالقصر
1: أن يصلي السفر.
3: نعم سفر
1: ركعتين اعتبارا من الأداء.
3: كذلك
1: لأن العكس لو وجبت عليك في السفر ودخلت العمران قبل أن تصلي تلك الصلاة تصليها كم؟
3: أربع ركعات.
1: أربع اعتبارا من الأداء.
3: كذلك.
1: طيب على القول من يصلي ركعتين، هل لك أن تؤخرها إلى وقت العصر يجمعهما معا.
3: نعم.
1: طيب إليك.
3: نعم.
1: طيب وعلى قول بأن تصليها أربع
3: ليس لذلك
1: ما تأخر.
3: نعم.
1: لكن هل ممكن يعني تقدم معها العصر وتجمع الصلاتين معا؟
3: خلاف كذا
1: قيل نصليها أربع ركعات في وقتها ما تأخر.
3: نعم.
1: والعصر صليها في وقتها.
3: في وقتها.
1: وقيل لا بأس أن تقدم العصر معها وتصلي الظهر أربعا وتصلي العصر بعدها ركعتين جمعا ما كذا؟ كما صلى خلف إمام المقيم زين وراد أن يجمع معها العصر ما يجي يصلي أربع؟
3: لا يصلي أربع مع الإمام. نعم.
1: ثم يقوم يصلي العصر ركعتين أليس كذلك؟
3: لا.
1: نعم تكرم. المسألة الثانية فيما فسرت عليه صلاة الرباعية في الحضر كيف يقويها في السفر؟ كذا إذا ما فسرت في حضره وشاء أن يقويها في سفره قال كذا مو معنى كذا أي صليها كم؟
6: تمام
1: أربع ركعات تمام. كذا إذا ما فسرت في حضره وشاء أن يقويها في سفره إذا فسرت عليه أو أضاعها في الحضر وأراد أن يقويها في السفر كم يقويها؟
3: أربع ركعات.
1: خلاصة من فسدت عليه صلاة الرباعية أو أضاع صلاة الرباعية في الحضر وأراد أن يقويها في السفر يقويها كم؟
3: أربع.
1: من فسدت عليه صلاة الرباعية أو أضاع صلاة الرباعية في الحضر قضاها أربعا سواء كان في الحضر أو في السفر ما كذلك؟ كما أن العكس كذلك أيضا العكس بالعكس لو فسدت عليه صلاة رباعية في السفر أو أضاعها أو فسدت عليه كم يقويها؟
3: ركعتين.
1: يقويها ركعتين سواء كان في الحضر أو في السفر أليس كذلك؟
3: بلى.
1: زين المسألة الثالثة والكرة هنا أما التي نسيها فحيثما ها يذكرها أداؤها قلة النسية تختلف عن الفاسدة تختلف من نسي صلاة في الحضر زين وذكر في السفر كيف صليها ركعتين كيف صلي ركعتين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها وقتها إذا في السفر صلي ركعتين واضحة؟
6: واضح.
1: زين بالمثال يزول الإشكال هذا جابر يقول لما كان في بلده نسي صلاة العصر كانت من السيارة ونسي صلاة العصر وذكرها الآن هنا أنا وهنا في السفر لكن المنجي
6: نعم
1: المنجي يقول صلي فريضة العصر في بلده والآن تذكر أنه صلىها بدون وضوء أو بثوب النجس فاسد عليه ايش بنقول حق يا كم يصلي هنا
3: ركعتين
1: صلي ركعتين
3: نعم
1: وأنت كم بتصلي
3: أربع ركعات
1: لماذا
3: لأن
1: نعم هو
3: لأني نسيتها نسيت الصلاة
1: لأن هذه صلاة منسية
3: نعم
1: وهذه صلاة منسية ذكرتها في السفر
3: كذلك
1: فذلك وقتها وهذا ركب حال فاسد عليه ما كذلك فمن فسد عليه صلاة الرباعية في الحضر قضاها
6: أربعة
1: سواء كان في الحضر أو في السفر ما كذلك
3: نعم
1: ومن نسي صلاة الرباعية في الحضر وذكر في السفر صلاها ركعتين وبالعكس أيضا كما قل كما هو أيضا بالعكس من فسدت عليه صلاة الرباعية في السفر زين قضاها كم ركعتين سواء كان في الحضر أو في السفر أليس كذلك؟
3: بلى.
1: ومن نسي صلاة الرباعية في السفر وتذكرها في الحضر كم يصليها؟
3: أربع ركعات.
1: لو مثلا ذهبت مثلا إلى مكة لأداء العمرة زين عندما أخذت حاسب نفسك وقلت أنك تركت شيء من أضعت شيء من الصلوات يعني. وأردت التقوية هناك يعني.
3: نعم
1: كم تقوى الصلاة الرباعية؟
3: أربع ركعات.
1: نعم.
3: أربع ركعات.
1: أربع ركعات.
3: نعم.
1: هكذا. طيب. طيب. تلقى الفائدة مرة.
3: نعم.
7: نعم.
3: وخارج.
7: وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما.
1: أحسن شكرا. طيب لا ننتهي الفوائد. طيب عدنا الآن ندخل في الفصل الثالث. الفصل الثالث من فصول الباب السادس عشر. في الفصل السادس في الأوصال. الفصل الثالث فيش
7: في الأوصال.
1: لأن عرفتم أن هذا الباب فيه كم فصل؟
7: أربعة
1: فصول. مر الفصل الأول في الجمع والإفراد. الفصل الثاني
7: في حد
1: السفر. الفصل الثالث في الأوطان. ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان فإنها ليست تزيل أبدا عن وطن يمنعها التردد إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن فإنها في الموضعين واطنة فيتتم حيث كانت ساكنة إذا لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه فيه الخلاف قد ضبط فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنا ووطن البداة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا وقيل إن وطن الرعاة أغنامهم في وسط الفلات ووطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا وما لهم عنه اختيار نقلتي إلا إذا ما عينوا لمدتي ووطن الشراة حيث حملوا سيوفهم إن نزلوا أو رحلوا ووطن السياح في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم كذلك الملاح أيضا وطنه سفينه إن كان فيها سكنه والحيق مثل البدو في الأوطان إذا لم يقر قط في مكان وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكنا. إلى هنا الفصل لم ينتهي. الفصل طويل وعدت فيه عدة مسائل. هذا هو الفصل الثالث من فصول الباب
3: السادس عشر
1: في الأوطان. هذا الفصل في الأوطان. والأوطان جمع وطن وهو مطمئنت إليه النفس وسكن إليه القلب. مطمئنت إليه النفس وسكن إليه القلب. وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن. وقبل كل شيء سؤال ما حكم اتخاذ الوطن واجب؟ ما حكم اتخاذ الوطن
7: واجب
1: لما يترتب على السفر من أحكام. السفر أحكام والوطن أحكام. كيف تبين أحكام السفر إذا لم يكن هناك وطن؟ السفر كحال يعني يجب قصد الصلاة وفي السفر يباح الإفطار للصائم زين وفي السفر يباح القيام بين الصلاتين وفي السفر يباح التيمم إلى غير ذلك من الأحكام التي هي ترتب على السفر. الأحكام كيف يتبين السفر إلا إيش؟ إلا باتخاذ
3: الوطن.
1: إلا باتخاذ الوطن أليس كذلك؟
3: بلى.
1: وقالوا لا صلاة لمن لا وطن له. كيف يصلي؟ يصلي أربع ركعات؟ أنا لم يدخل وطنا، يصلي ركعتين، هل هو مسافر؟ من أي مسافر؟ لأنه ما عنده وطن، لا صلاة لمن لا وطن له، ولا تصح عندنا صلاة من ترك التوطين حيث يلزم. أحسن شكرا. ولا تصح عندنا صلاة من قد ترك التوطين حيث يلزم. وقيل صحت الصلاة إن نوى سيوطننا، هكذا بعض الروى، ولم يكن تأخيره فرارا، ولم يكن تأخيره فرارا من طاعة تلزمه دهارا. ولا تصح عندنا صلاة من قد ترك التوطين حيث يلزم. وقيل صحة الصلاة إن نوى سيوطننا، هكذا بعض الروى، ولم يكن تأخيره فرارا عن طاعة تلزمه دهارا. عرفتم الآن حكم الدخل الوطن إيش؟
8: واجب.
1: ما يمكن يكون سائح يدخل الوطن، إيش لا سياحة في الإسلام، ولا تصح عندنا السياحة لهذه الأمة بالإباحة. وسيأتي الكلام على صلاة السائح كي يصلي ما قيل فيه عند قول الناظم ها وطن السياح في عصيهم إذا قطعوا الأوطان عن أنفسهم. طيب قال وطن الإنسان حيث يسكنه وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائع يخاف من صولته وضرر يلحق في عيشته. هذا هو الوطن، تعريف الوطن هذا الوطن، ويحقق الوطن اطمأنة إليه النفس وسكن إليه القلب. تساكن مثلا في مكان ما

0: هنا مسألة للرجل كم وطن وللمرأة كم وطن؟ ذكر النووي قال وللرجال وطن والبيت
1: للرجال وطن
0: أو أكثر. نعم إلى ثلاثة بها يستأثروا وقيل ما شاءوا من الأوطان وهو خلاف الحكم للنسوان فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد إلا التي قد سرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن فإنها في الموضعين واطنة فيتم حيث كان ساكن. الرجل قيل له وطن واحد فقط وقيل له وطنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة على عدد زوجها أربعة. والقول الخامس ما شاء من أوطان للرجل أن يتخذ ما شاء له. ممكن يكون عنده أربع زوجات وكل زوجة مثلا تركها في مكان. هناك أيضا الأمكنة فيها أمه بعض الأمكنة فيها أمه هذا المكان فيها على كل حال أبوه والقلب اطمئن للجميع. لهذه الأوطان أربعة فيها الزوجات ولذلك المكان الذي سكن فيه أمه ولذلك المكان الذي سكن فيه أبوه القلب كل مطمئن في الأماكن كلها. قيل ما شاءوا للأوطان عارفين كم قالوا إنه ذكر كم
2: خمسة
1: ثلاثة
0: إنه ذكر كم
1: ثلاثة أقوال
0: وللرجال وطن أو أكثر أقول إلى ثلاثة بها يستأثروا وقيل ما شاءوا من الأوطان قيل أربعة على عدد الزوجة وكذلك هذا بالنسبة إلى من؟ إلى الرجل. لكن ما يكون الوطن دعاية فقط دعاية أن يقول يكلف لاني وطني يكلف لاني وطني يكلف لاني وطني لا هذا كما عرفتم الآنين الآن مرتاح لذلك المكان مرتاح قلبه مطمئن نفسه ساكنة في المكان ما يحب يفارق ما كذلك مثلا ينتقل من هذا الوطن إلى وطن الثاني إلى وطن الثالث وهكذا مرتاح فيها. سمعتم؟ ما بس الدعاية إنما مثلا يوطني مكان والقلب غير مطمئن والنفس غير ساكن لذلك المكان وهو بس يدعي باللسان إنه مطمئن. سمعتم؟ الاعتبار به إيش مطمئنة إيش؟
2: القلب
0: وكذلك؟
2: طيب
0: هذا بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة يكون حال الوقت انتهى الآن ونكمل إن شاء الله الحلقة الآتية نواصل في بقية المسائل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الكهف نور يهدي.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل نورا مبينا وهدى به سبيلا مستبينا، صخ نداؤه أرجاء الأرض وملأت براهينه أنحاء الوجود. يجد المتدبر في سورة الكهف المباركة نور هداية وسط الفتن في هذا الزمن الذي ترى فيه أمواج الفتن متلاطمة وطرق الحيرة والاضطراب متشعبة، فآيات القرآن الكريم سفينة النجاة ومنار الهداية، هي الميزان الأمين الذي يحفظ القلوب من شر التيارات الجارفة. وها هي آيات سورة الكهف المضيئة تستفتح ببيان نعمة القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إنه صراط مستقيم يهدي إلى الرشد ويقيم للنفس أمر دينها ودنياها. ثم يجد المتدبر كيف أن السورة الكريمة تمضي به في عرض أمثلة من الفتن، كفتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في نبأ صاحب الجنتين، وفتنة العلم في رحلة موسى والعبد المعلم الصالح، وفتنة النفوذ والسلطة والقوة في ذكر ذي القرنين. وكأنما ترشدنا بمراشدها أن الفتن تتغير صورها وأشكالها، إلا أن النجاة منها بثبات القلوب على الحق ومصاحبة ذوي الإيمان والصلاح والتواضع للعلم والرشد ومجانبة الغرور بالدنيا وما ينال فيها. وتتكرر الإشارة في ثنايا هذا القصص الحق إلى قيم الإيمان واليقين وذكر الله والرجوع إليه سبحانه والصبر وحسن الصحبة. ثم ها هو ختام هذه السورة المباركة، نجد فيه كلمة جامعة تهدم أبواب الاغترار: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو القرآن مانح البصيرة التي تجعلنا نعبر الفتن دون أن نفقد بوصلة الطريق، وكلما اشتدت الفتن كان أحوج ما نحتاجه قلب حاضر حين تلاوة آياته لنبصر به موضع القدم ونهتدي به إلى الله. منار هداية السبل ومورد صالح العمل، سنا إشراقة الأمل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم ما تطمح إليه آمال الراغبين وتشتد إليه حاجة الطالبين.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكان الحديث في ختام لقائنا الماضي عن كلمة ولي، وقد ذكرنا في هذه الكلمة كلام صاحب العين، وذكرنا أيضا كلام صاحب الجمهرة. ولعل المناسب من تلك المعاني التي ذكرت لهذا الموضع من كتاب الله العزيز أن يكون معنى الولي القريب، وهو الذي يعبر عنه كثيرا بأبناء العمومة، على أن الولي لا يلزم أن يكون ابن عم، فقد يكون أبا، وقد يكون أخا، وقد يكون غير ذلك، إلا أن هذه المسألة وهي مسألة القتل لا يكون وراء الطلب بالحق فيها غالبا شخصا واحدا، وإنما تطلبها جماعة، ولذلك يعبرون بأبناء العمومة في هذا الموضع. وبقي أن نذكر كلام صاحب الإبانة، فهو أوسع من كلام العلمين المتقدمين، لأنه جمع كلامهما وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وجمع كلاما آخر، فكان كلامه أوسع وأشمل. فقد جاء في كتاب الإبانة الولاية بالفتح بمعنى النصرة، وقد قرئ هنالك الولاية لله بالفتح والكسر، والفتح بمعنى النصرة، والكسر بمعنى التولي، والمثل ولي فلان، أو المثل أو المثل ولي فلان ولاية، أي بالكسر، أي ولي عملا أو أمرا. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين، فقد يستعملون في النصرة الولاية بالفتح والولاية بالكسر، ويستعملون في التولي أيضا الولاية بالفتح والولاية بالكسر. وهذا الكلام زيادة على الكلام الذي نقلناه عن صاحب العين ونقلناه عن صاحب الجمهرة. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين. وأنشد، أي أنشد الفراء: دعيهم فهم ألب علي ولاية، وحفرهم أن يعلموا ذاك دائب. والولاية هنا وإن رويت بالكسر فمعناها النصر. وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، أو وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، فإذا كسرت فهي مصدر وليت العمل والأمر، كله واحد. والولاية بالفتح ضد العداوة، وهي من الموالاة، ويقال ولي بين الولاية بالفتح، والولاية بالكسر فهي ولاية الوالي البلد، والولي ضد العدو. وهذا المعنى تقدم ذكره أيضا، فقد يراد بذلك القريب، ويراد ما هو أشمل من القريب. والمولى هو الولي، والموالي الأولياء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله تعالى ولي الذين آمنوا الناصر لهم، والكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. قال الفراء: وقرأها عبد الله: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ويريدون بعبد الله في هذا الموضع عبد الله بن مسعود، وكثيرا ما تكون قراءته تفسيرا، أراد لا ولي لهم، نعود إلى كلامه الذي نقله عن عبد الله وقرأها عبد الله أي عبد الله بن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أراد لا ولي لهم وقوله النار هي مولاكم أي هي أولى بكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل يعني وليها قال الأخطل كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا وما لغبوا والموالي أيضا بنو العم وهذا المعنى ذكره من تقدم نقلنا عنه أيضا وقد يكون المراد مطلق القريب والموالي أيضا بنو العم قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا كرر الاسم لاختلاف اللفظ فقد قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا ومواليهم هم بنو عمهم فكرر الاسم لاختلاف اللفظ وهو كثير جائز قال آخر موالينا إذا افتقروا إلينا وإن أثروا فليس لنا موالي أي نصراء والخلاصة بعد هذا النقل أن هذه الكلمة وهي كلمة ولي يراد بها من له حق في المطالبة بالحق وغالبا ما يكون قريب الإنسان أو يكون قريب الإنسان فإن لم يكن للإنسان قريب طالب بحقه الحاكم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فلا يسرف في القتل جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وكثيرا ما يأتي العطف في الكلام أو ما يأتي العطف في الكلام لنسق آخر الكلام على أوله وقد تكون هذه الجملة جملة استئنافية وخصوصا عندما لا يجيز أن تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب يسرف فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن الفعل قرئ بالرفع فقرئ فلا يسرف في القتل وهي مسألة يأتي ذكرها عند ذكر المعنى عند اختلاف حركة أو عند اختلاف علامة الفعل فعندما تكون علامة الإعراب سكونا يكون هنالك معنى وعندما تكون علامة الإعراب ضمة يكون هنالك معنى آخر وهذا من إعجاز القرآن الكريم فمن إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى وفاعل الفعل يسرف ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ولي في القتل جار ومجرور في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الياء من حرف الجر في واللام من كلمة القتل وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين القتل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل يسرف، فلا يسرف في القتل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يسرف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يسرف. والجملة لا يسرف في القتل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، فتكون على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ونعود إلى هذه الجملة فلا يسرف في القتل لنذكر فيها كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. قال أبو عبيدة: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي، أي على معنى النهي، فإن كلمة مجاز عندما يستعملها أبو عبيدة يريد بها المعنى، وكثيرا ما يبدأ تفسيره بقوله مجازه كذا أو مجاز كذا وكذا كذا، والمراد معناه كذا أو معنى كذا وكذا كذا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به ويطول عليه العذاب، والمراد ليس له أن يمثل به بحيث يحدث تشويها عند قتله أخذا لحق وليه، وليس له أيضا أن يطول العذاب بحيث تكون هناك طريقة للقتل تطيل عذابه، ففسر ذلك بهذا المعنى فقال: جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به أو ويطول عليه العذاب، أي لا يمثل به ولا يطول عليه العذاب، فهذا هو الإسراف المنهي عنه، وهذا على قراءة الفعل مجزوما. ويقول بعضهم فلا يسرف في القتل، فيرفعه على مجاز الخبر، أي فيرفعه على معنى الخبر، كقولك إنه ليس في قتل ولي المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف، فهذا إخبار عند القراءة بالرفع، فلا يسرف في القتل، أي ليس في قتل القاتل إسراف، لأن ذلك هو جزاؤه، فمن قتل أحدا متعمدا قتل به قصاصا إلا أن يعفو ولي القاتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، وإن معلوم شأنها أو عملها، فإنها تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وأوسع كل حادثة حكما وقضى بين عباده عدلا وحلما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن العلاقة بين الزوجين، برنامج سكن الروح. هذا اللقاء سوف نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن بعض الأحكام التي تحفظ كيان الأسرة. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن ضرورة الفقه في الدين، وعن أهمية أن يتفقه الإنسان ويعرف الأحكام الشرعية المترتبة على عقد الزواج. سكن الروح. سوف نتحدث الآن عن الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يتفقه فيها كلا الزوجين قبل الزواج، قبل العقد وقبل الارتباط بالزواج. المرحلة الأولى ينبه فيها أو يمكن أن يتنبه فيها الإنسان على عدة أمور. الأمر الأول تحديد المعايير الصحيحة، المعايير التي تضمن له حياة سليمة صحيحة، حياة سعيدة تملأ القلب والروح، تحقق السعادة في الدين والدنيا والآخرة. هذه العلاقة التي تجعل من الإنسان يملأ بشريك حياته، يملأ قلبه وروحه ونفسه ويعينه على طاعة الله تعالى، تعينه على الاتزان العاطفي والنفسي، ويكون إنسانا سويا مستبشرا متفائلا مشرقا بالأمل. هذه المعايير التي ينبغي أن يرعاها الإنسان ليست مبنية على معايير عاطفية فقط أو معايير مادية. هل المعايير التي تعتمد على مجرد العاطفة هي المعايير الصحيحة؟ هل معيار الجمال الظاهري هو المعيار الصحيح لاختيار شريك الحياة؟ الإنسان نعم قد ينجذب إلى الجمال الظاهري، ينجذب إلى العاطفة، ولكن ينبغي له أن يستوعب أمر الزواج. الزواج ليس مشروعا تجاريا ينفصل بعد انتهاء ذلك المشروع. الزواج ليست مصلحة مادية ينظر فيها إلى شق المنافع، التكاليف والإيرادات، لا، هذا ليس مشروعا تجاريا. الزواج ليست علاقة اجتماعية مجردة عن العاطفة والروح والدين. الزواج ليس إرضاء للأقارب والأهل ولرسم مكانة أو صنع مكانة اجتماعية للإنسان بأن يكون لديه أولاد وبنات ونحو ذلك، كلا. الزواج هو علاقة مقدسة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون لبنة صالحة في المجتمع، فالمجتمع بأسره هو عبارة عن أسر، فبنيان المجتمع هو يعتمد على سلامة لبناته، والأسرة هي اللبنة التي إن صلحت تلك اللبنة صلح الكيان وعظم البنيان واشتد قوامه. وإن كانت تلك اللبنة هشة مبنية على عاطفة جياشة أو على مشاعر رعناء أو على مصالح مادية ضيقة لا ترقب في معاني الدين والسمو الروحي، لا تلتفت إلى هذا الجانب، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف كيان المجتمع وضعف بنيانه. من الأمور التي ينبغي أن يرعاها الإنسان في اختيار الزوج أو في اختيار شريك الحياة، الأمر الأول هو الدين. فإن الإنسان إذا ارتبط بمن يخشى الله تعالى سوف يخشى الله في هضم ذلك في شريك حياته، في هضمه حقوقه. الرجل إن كان يخشى الله تعالى فسوف يخشى الله تعالى في ظلم زوجته. أما من كان قد هدم علاقته مع الله تعالى فمن اليسر ومن الوارد جدا أن يهدم علاقته مع زوجته. وكذلك المرأة ينبغي ألا يلتفت فقط إلى الجانب جانب الجمال أو الجانب العاطفي. وقد ورد في الأثر فاظفر بذات الدين تربت يداك، وورد في بعض الروايات إياكم وخضراء الدمن،
إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. الإنسان عندما يرتبط بشريك حياته ينظر إلى الجانب الروحي والجانب الديني، هل ارتباطه بهذه المرأة أو ارتباطها بهذا الرجل يقربها إلى الله تعالى؟ هل يكون لبنة سليمة صالحة سيكون أعضاؤها أبناؤهم وبناتهم؟ هل سيكونون في المستقبل أشخاصا صالحين، لبنات صالحة في المجتمع، صناع مجد يعتبرون يعني للإصلاح والصلاح في هذا المجتمع، أو أن ذلك يقتصر على مصلحة عارضة مادية أو عاطفية أو مطلب فطري فقط؟ فاختيار المرأة واختيار الزوج من الأهمية بمكان، بل إننا نجد أن حالات الفشل في الطلاق وحالات النكد في المعيشة في كثير من الأحيان تنبني على التسرع في الاختيار، سوء الاختيار، عدم وجود معالم واضحة وفكرة سوية حول الاختيار، كذلك الارتباط العاطفي والهوس الذي يصيب بعض الناس عاطفيا قبل الزواج يجعله يغض الطرف عن كثير من السلبيات. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يكون متعقلا في اختيار شريك حياته، لأنه ينبني عليه كثير من الأمور، تنبني عليه حقوق، تنبني عليه واجبات، هنالك ذرية، وهذه الذرية ليس من السهل أن يقال بأن الطلاق هو الحل. فالطلاق نعم قد يكون حلا، ولكن في كثير من الأحيان المشكلات تتعاقب، تكون إذا كان الطلاق مشكلة فإن هنالك مسلسل من المشكلات ستكون بعد الطلاق عندما يسيء الإنسان الاختيار، أو لا يكون لديه معالم واضحة، لا يكون لديه فقه في اختيار شريك حياته. سكن الروح. إذن الأمر الأول حسن اختيار شريك الحياة. فإذا كان الإنسان اطلع على الأحكام الشرعية التي تشجع الإنسان على اختيار الدين، نعم هنالك معايير محببة لدى الإنسان وينبغي أيضا مراعاتها كالجمال وغير ذلك من الأمور التي قد تحبب الإنسان في شريك حياته وتدعوه للارتباط به، ولكن لا يكون ذلك على حساب الدين والخلق، لا يطغى جانب الجمال على جانب الدين والخلق. الأمر الثاني قضية الرضا. الإسلام اشترط الرضا، رضا المرأة في الزواج، فارتياح المرأة ضروري جدا لتحقيق غايات الزواج. أرأيتم المرأة التي تزوجت كرها، هل ينفتح قلبها لهذا الرجل؟ هل ترتاح له نفسيا؟ هل يملأ قلبها ونفسها وروحها عاطفيا؟ هل تؤدي حقوق الزوج بانشراح ورضا؟ أو أنها تنقبض روحها عن هذا الإنسان وربما تحدثها نفسها إلى الانحراف والعياذ بالله؟ فإذا كانت المرأة غير راضية بهذا، وكذلك ينسحب طبعا الأمر على الزوج، لا ينبغي أن يكون هنالك ضغط من المجتمع أو هنالك نوع من الإلجاء في الارتباط بمن لا يرغب الإنسان في الارتباط به، هذا لأجل حفظ الزواج وحفظ غايات الزواج ولأجل تحقيق الأهداف المنشودة من الزواج. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شدد كثيرا في قضية إلجاء المرأة، فقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت خنساء بنت خدام، خنساء بنت خدام الأنصارية، زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرت، فرد نكاحها، لأنه يعلم أن عدم الرضا والإكراه وبغض المرأة لهذا الارتباط، لهذا العقد، بذرة سيئة قد تنتج مفاسد كثيرة جدا في الزواج وتعطل المصالح التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا الرباط المقدس. الأمر الثالث اشتراط إذن الولي لارتباط الزواج بالمسير والمصير. هذه القضية ينبغي أن تفهم في إطار الشرع. إذن الولي ليس تقييدا لحرية المرأة، إذن الولي لا يعني العضل والتعسف في استخدام هذا الحق، إذن الولي هو لضبط ما قد يحدث من عاطفة جياشة لدى المرأة،
الزواج ليس مرتبطا بمشروع يسهل إنهاؤه، الزواج هو ارتباط مسير بمسير، مسير الزوج ومسير الزوجة، وارتباط مصير بمصير، مصير الزوج ومصير الزوجة. ولذلك كان لابد من ضبط العلاقة العاطفية التي قد تندفع المرأة بطبيعة أو لوفور العاطفة لديها، قد تنجذب إلى ذلك الرجل دون أن يكون أهلا، قد لا يكون أهلا لها. ومن هنا اشترط الإسلام إذن الولي ولكن في حدود المعروف، وحرم عليه العضل. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن اشتراط إذن الولي هو لضبط القضية ولضم رأي المرأة إلى رأي الولي حتى يكون هنالك وفاق في هذا الزوج الذي يرتبط به المرأة. سكن الروح. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نكمل الأحكام الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى صمام أمان لزواج رائع، لزواج يحقق الأهداف، لزواج يتمثل فيه أنه سكنى للروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضر. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.